هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

صوتها عالٍ. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم إن الآمال نحوك فازعة، والأماني وراءك منقطعة، والثناء عليك متصل، والأعناق لعزك خاضعة، والنفوس إلى مواصلتك مشتاقة، والأرواح لعظمتك مبهوتة، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والسميع العليم، تملك العالم كله وما بعده وما قبله، ولك فيه تصاريف القدرة وخفيات الحكمة ونوافذ الإرادة، ولك فيه يا رب ما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى.

يا اللهم تولنا فيما وليتنا حتى لا نتولى عنك، وأمنا مما خوفتنا حتى نقر معك، وأوسعنا رحمتك حتى نطمئن إلى ما وعدتنا في كتابك، وفرق بيننا وبين الغل حتى لا نعامل به خلقك، واغننا بك حتى لا نفتقر إلى عبادك، فإنك إذا يسرت أمرا تيسر، ومهما بلوتنا فلا تبلنا بهجرك، ولا تجرعنا مرارة سخطك، وقد اعترفنا بربوبيتك عبودية لك، فعرفنا يا رب حقيقتها بالعفو عنا والإقبال علينا والرفق بنا يا رحيم. اللهم يا ذا الجود والكرم العظيم، نسألك بحق نبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، أن تهب لنا من الخير والهدى على صراطك المستقيم، ما نشهد به نور وجهك الكريم في جنات النعيم، إنك أنت الغفور الشكور الحكيم العليم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا رب. اللهم إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. يا رب أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لطاعتك، وخصصتنا بحبائك، ووسمتنا بولائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، وناغيتنا بألسن ملكوتك عن دفائن ما في عالمك، ولاطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن فعلك، فسمت نحوك أبصارنا، وشامت بروق جودك بصائرنا، فلما استقر ما بيننا وبينك أرسلت علينا سماء فضلك مدرارا، وفتحت لنا منا أسماعا وأبصارا. فالفضل كل الفضل لك، لولاه كل قد هلك، أنت الذي أجرى الفلك ولكل شيء قد ملك. فالخلق لك والأمر لك والحكم لك والحمد لك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

سبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عند كل هم وغم وكرب وضيق، وعند كل حادث يحدث للعبيد في جميع أحوالهم. وأستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته في سواد الليل وضياء النهار، وفي إقبال كل منهما وإدباره عدد ذلك ومثل ذلك وأضعاف أضعاف ذلك ما طلعت شمس أو بزغ بدر وهب ريح أو صح غمام أو سجع طير أو أقبل ليل.

إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله إنك
0: لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزنة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى وإذا رضيت، وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك، وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك وموحدوك ومهللوك ومستغفروك، وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما، وزنة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من افتتحت به وجود الخلائق قرا، وختمت به عقد النبوة الغراء، وجعلته أعلى النبيين فضلا وأعظمهم أجرا، وخلقت جميع الأنوار من نوره فزادت رتبته بذلك قدرا، صلاة وسلاما دائمين لائقين بتلك الحضرة العلية عدد أفراد أنواع البرية، ما ظهر في الوجود منها وما بطن، وما تحرك وما سكن، وعدد ما لك في خلقك من إفضال ومنن، وعدد كل عدد وقع وسيقع في الملك والملكوت. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعلى آله وصحبه. اللهم اشرح بالصلاة على الحبيب محمد صدورنا، ويسر بها أمورنا، وأخرجنا من كل ضيق وعسر إلى كل فرج ويسر، وقربنا بها قربة نصير بها لديك من أعلى المقربين، واكتبنا عندك من المحبوبين، وأبعدنا من ديوان العداء والمطرودين. وبارك اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

والحراس والصوت اللي بيغني.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل

0: معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني ثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

0: الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية، لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
5: صباح الخير من راية أف أم، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
6: راية.بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الوطنية، مش بس باللي منشتريه كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: لجنادي إن كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
3: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move? طيب، مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 10:00 صباحا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد
0: طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
6: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعيق حركة تنقل المواطنين عند مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث احتجزت المركبات عند مدخل القرية، ما تسبب بأزمة مرورية وإعاقة وصول المواطنين إلى أماكن عملهم. قوات الاحتلال تعتقل المواطن كريم عساكري أثناء مروره عبر حاجز الكونتينر العسكري شرق بيت لحم، فيما اعتدى مستعمر على ممتلكات المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق المحافظة. مؤسسات تعنى بتوثيق انتهاكات الاحتلال والمستعمر تفيد باقتحام قرابة 1064 مستعمرا. باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال خلال الأسبوع المنصرم. قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين خلال اقتحامات ومداهمات لعدد من مدن الضفة الغربية، هذا وشهدت بلدات ومناطق في طول كرم والقدس ورام الله والبير اقتحاما لقوات الاحتلال فجر وليلة أمس، ونفذت عمليات تفتيش وتمشيط وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت في كفر عقب دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو اليوم بإذن الله صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: رايا دوت بي أس.
10: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة، على عشرة، كل سبت 10 صباحا على رايا FM ورايا TV.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامج على العشرة، برنامجكم اللي دايما معكم بنفس الموعد كل سبت الساعة 10. احنا منطلع عليكم بالجولة الصباحية اللي ان شاء الله انها تكون خفيفة ولطيفة.

اليوم إن شاء الله بيبدأ معنا عبر رايا أف أم وصباحنا كمان معكم من خلال برنامج على العشرة اللي منطلع عليكم فيه بأخبارنا المنوعة بمحطاتنا كمان المنوعة وكل مرة معكم إحنا بخبر جديد بمعلومة جديدة وبضيوفنا المميزين دائما وأبداً.

يعني دايما احنا بنحكي لكل حدا بهمنا, لكل حدا بنحبه, ولكم مستمعينا اللي دايما موجودين معنا على السمع, وخليها هاي دايما ببالكم انه مش ضروري ومش لازم دايما كل صباح يكون استثنائي او يومك يكون هو احسن اشي. مش شرط, يعني حلو انه الواحد يحط هدف انه انا بدي اكون مبسوط اليوم او انا بدي انجز بعض المهام اليوم ان شاء الله اني اقدر الحقها, بس مش ضروري انه يكون يومك هو اليوم الاستثنائي اللي يعني درت انك تعمل فيه كل اشي. مش شرط تعمل فيه كل اشي, ولكن بكفي انه يكون في سبب صغير يخليكم تبتسموا, وخاصة بفترة الصباح. ودايما بنحكي ابدأ يومك بابتسامة. يمكن يكون خبر حلو أو يمكن أغنية أجت بوقتها تكون يعني تحس إنه ممكن معنا ببرنامج على العشرة تسمع أغنية, لأنه كل شيء إحنا موجود معنا ببرنامج على العشرة تحكي الأغنية أجت بوقتها بنفس الشعور اللي أنا حاسه بهذا الوقت, أو يمكن كلمة من شخص منحبه, أو يمكن لحظة هدوء. أنت الصبح بتكون هي لحظة الهدوء لإلك وأنت طالع على شغلك بالسيارة أو بالتاكسي, ممكن خلص هاي الفترة اللي بتكون ما بدك تحكي فيها مع حدا بس عم بتعيش فترة الهدوء. اليوم يعني تفاصيل بسيطة قادرة إنها تغير من مزاجك, وإن شاء الله دايما مزاجكم بيكون عالي.

0: يعني بتمنى كمان انكم تكونوا مصحصحين معنا لحتى نبدا محطاتنا معكم ببرنامج على العشاء. الناس اللي بسياراتها عم تسمعنا يسعد صباحكم، الناس اللي في بيوتها ممكن اليوم عندها عطله يسعد صباحكم، وبدايه اسبوع سعيده على الجميع. ان شاء الله كل ايامكم بتكون خير، وهذا الشهر بيكون خير علينا وعلى جميع فلسطين وعلى جميع الناس اللي منحبهم سواء بفلسطين ولا خارج فلسطين. خلي دايما الموجة عندكم بجنين والجليل الأعلى وسط فلسطين على 98.3، وشمال الضفة والأغوار خليها على 96.4، الجنوب وقطاع غزة الحبيب 96.8. أول شيء ممكن في ناس بيومهم أول ما يصحوا من النوم لازم يتفرجوا من الشباك، لازم يفتحوا الشباك، يفتحوا باب بلكونة، يشوفوا الدنيا، الجو، الطقس اليوم كيف، يعني عشان يبلشوا يخططوا لهذا اليوم شو ممكن نعمل فيه، لأنه عن جد الطقس مرات هو بيغير لك خطة كاملة أنت شو ممكن تعملها خلال يومك. إحنا خلينا نروح بتفاصيل حول أحوال الطقس خلال اليوم والأيام القادمة مع مأمون عصيرة من الأرصاد الجوية الفلسطينية، ونشوف شو التنبؤات لها اليوم ولباقي الأيام.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل، وجو صيفي عادي قائم جزئي لا صافي، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام، ويبقى الجو صيفي عادي. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرطوبة النسبية أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. والرطوبة النسبية أيضا مرتفعة في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-18، نابلس 30-20، جنين وطوباس 34-23، أريحة والأغوار 38-27، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-23، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 22 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

طيب مستمعينا، احنا رح نكمل معكم بأخبارنا، بمحطاتنا، بجولتنا الصباحية، بالأغاني الجميلة، ولكن بعد الفاصل خليكم على السماء.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل. جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
2: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: صباحكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم ومكملين معكم ببرنامج على العشرة. تحياتنا لكل اللي عم بنضموا معنا بهاللحظات على السمع، وخلينا نروح لمحطة أخرى في موضوع يعني هو من المواضيع اللي طلعت ترند، خلينا نحكي أو نحكي عنها بخصوص مصطلح تعفن السرير. ممكن أنت تسمعه تفكر أنه عن جد إحنا بنحكي عن تعفن سرير، وهو بيقصد ومعنى لا أمر آخر، أو بما معنى بالإنجليزي كمان حسب ما طلع على السوشيال ميديا bed rotting. وهو هذا المصطلح ظهر على منصات التواصل الاجتماعي، هو مصطلح غريب شوي ولفت الانتباه. طبعا المقصود من هذا المصطلح وشو يعني تعفن السرير، ومين الأشخاص والفئة اللي مقصودة كمان بهذا المصطلح، خلينا نسمع من خلال هذا التقرير.
1: في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة وتزداد فيه الضغوط اليومية، ظهر على منصات التواصل الاجتماعي مصطلح غريب لفت انتباه كثيرين، وهو تعفن السرير أو ما يعرف بالإنجليزية bed rotting. ورغم غرابة الاسم، فإن المقصود ليس تعفن السرير فعلاً، وإنما قضاء ساعات طويلة في الفراش وأحياناً يوماً كاملاً من دون القيام بالأنشطة المعتادة. هاتف في اليد، مسلسل أو فيلم على الشاشة، بعض الطعام والشراب إلى جانب السرير، وربما النوم لساعات إضافية، ثم الاستمرار في البقاء تحت الغطاء من دون رغبة في النهوض أو الخروج. وانتشر هذا المصطلح بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما تيك توك، حيث بدأ بعض المستخدمين في تقديم تعفن السرير باعتباره وسيلة للراحة واستعادة الطاقة بعد أيام طويلة من العمل ومن الدراسة والالتزامات. ويرى مؤيدو هذا الاتجاه أن الإنسان ليس مطالبا بأن يكون منتجا طوال الوقت، وأن تخصيص يوم للراحة بعيداً عن المسؤوليات والضغوط قد يكون أمراً طبيعياً، خصوصاً عندما يحتاج شخص إلى استعادة نشاطه. لكن هذا الترند أثار في المقابل نقاشاً مهماً، فهناك فرق في الحصول على قسط من الراحة وبين أن يتحول البقاء في السرير إلى أسلوب حياة. فإذا كان الشخص يأخذ يوماً للراحة ثم يعود إلى نشاطه وحياته اليومية بصورة طبيعية، فإن الأمر قد لا يتجاوز كونه استراحة. أما إذا أصبح ملازمة السرير متكررة وترافق ذلك مع فقدان الرغبة في القيام بالمهام اليومية أو التواصل مع الآخرين، فقد يكون الأمر مؤشراً إلى وجود مشكلة أعمق تستحق الانتباه. ولعل انتشار هذا الترند يعكس جانباً من طبيعة حياتنا الحديثة، فنحن نعيش في عالم يطالبنا يوميا باستمرار الإنجاز والتفاعل والعمل، حتى أصبح البعض يشعر بالذنب لمجرد رغبته في الراحة. ومن هنا ربما جاءت فكرة تعفن السرير لتمنح الراحة اسما جديدا، وتحول يوم الكسل الذي كنا نخجل منه إلى ترند نتحدث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي. وبين الراحة والكسل يبقى المعيار الحقيقي هو التوازن، فالراحة مطلوبة، لكن المهم ألا تتحول من وسيلة لاستعادة الطاقة إلى وسيلة للهروب من الحياة.

منكمل معكم مستمعينا في برنامج على العشرة. يعني من هون فهمنا شو هذا المصطلح تعفن السرير. هي مش بما معنى انه تعفن السرير فعلا، ولكن استخدامه لفترات طويلة، وانه الواحد جد يكون ناسي حاله. استخدامه للسوشيال ميديا، استخدامه للتليفون بيخلي ينسى انه أنا كم ساعة هاد أخذ من وقتي. ممكن تبلش على ساعة معينة، تبلش خلينا نحكي 8، فجأة تكتشف إنه الساعة صارت 10، ممكن ساعتين، جد ساعتين كاملين. الناس ما ينتبهوا على حالهم إنه أنا ضيعت ساعتين وأنا بس بمكاني. حلو إنك ترتاح وتريح حالك وتأخذ فترة لإلك وتكون فيها هيك قاعد فيها مع حالك، ولكن ننتبه بأنه هاي الفترة تكون فعلا ساعة راحة، مش أنا أخليها ساعة بدي أرتاح ولكن أثر على نفسي سلبي. لا، وعلى سيرة التعفن السرير، في خبر عنا هون اليوم كمان بحكي لنا بعنوانه: في ناس بتدفع مصاري عشان تنام. بهالخبر بيحكي لنا تخيلوا انه يكون شغلك بس انه تنام. في شركات ومؤسسات حول العالم بتوظف اشخاص للمشاركه في دراسات وتجارب عن النوم، بيطلبوا منهم يناموا لساعات محدده، احيانا داخل بيئات مجهزه بالكامل لمراقبه جوده النوم وتاثير الاضاءه والضوضاء ودرجه الحراره على الجسم. يعني بدل ما تصحى الصبح وتحكي يا ريتني ضليت نايم، في ناس ممكن يكون النوم نفسه جزء من شغلهم. الأغرب إنه بعض الدراسات النوم تحتاج من المشاركين الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ دقيقة جدا، وتسجيل تفاصيل مثل وقت النوم، جودته، وعدد مرات الاستيقاظ. يعني باختصار، في ناس تتمنى تلاقي وظيفة أحلامها، وفي ناس فعلا لقت وظيفة وهي نايمة. محطات كتير اليوم معنا مستمعينا في برنامج على العشرة، تحياتنا لكم كل حدا عم بسمعنا بهاللحظات. ومن ذكركم من جنين والجليل الأعلى وسط فلسطين على 98.3 تسمعونا، شمال الضفة والأغوار 96.4 الجنوب، وقطاع غزة 96.8.

0: وديش عنا بفلسطين كمان صرنا منحب نسمع عن إنجازات جديدة، منحب نسمع عن أعمال فنية. المسرح الفلسطيني منحب دايما يكون يعني بنجاحات مستمرة ويكونوا دايما متفوقين بمدربينا بمخرجينا الفلسطينيين وبالممثلين كمان اللي بيحاولوا من خلال هاي الأعمال ما ينسوا إنهم يعني يوصلوا رسالة، يوصلوا رسالة كل أبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم في محطة عنا رح نتحدث فيها عن مبادرة تحت اسم مساحتي. طبعا هالمبادرة كانت من 3 سنوات وتم فيها تدريب وبحث مستمر مع شباب وصبايا فنانين وغير فنانين كمان بفلسطين، وللأعمال الفنية وإنتاج الأعمال المسرحية من خلال هاي المبادرة. طبعا هاي الفترة نجحت هاي المبادرة ونجحوا بأنهم ينتجوا عمل مسرحي تحت اسم هلالي بلالي. فإحنا بدنا نعرف تفاصيل أكثر عن هاي المبادرة، شو هي هاي مبادرة مساحتي. الناس اللي بتهتم بالفن كمان وبالمسرح الفلسطيني، هاي لكم المحطة كمان حتى نعرف تفاصيل أكثر مع المخرجة والممثلة والمدربة الفلسطينية رائدة غزالة. معنا عبر الخط الهاتفي، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي معنا بهاللحظات أستاذة رائدة، بس نتمنى كمان أنه تضبط الصوت يكون واضح، تكوني بمكان نسمعك مزبوط لحتى نسمع الأخبار الحلوة ونسمع تفاصيل هالمبادرة الحلوة لشبابنا والصبايا وأيضا الممثلين الفلسطينيين المهتمين بالعمل المسرحي. من 3 سنوات تم إطلاق مبادرة تحت اسم مساحتي، منحب بداية نعرف تفاصيل أكثر عن هاي المبادرة.
1: إن شاء الله يكون صوتي واضح.
0: هيك تمام.
1: ممتاز. مساحتي هي مبادرة لإيجاد مساحة مفتوحة للتفكير والتعمق والبحث لفنانين وغير فنانين زي ما حكينا بأي مجال. هي الفكرة إنه فكرت إنه إحنا عندنا كتير مشاكل العلاقة بالتمويل، دخلنا بدائرة كأنها مغلقة بإنه كيف نطلع على الأشياء، كيف نمشي لقدام، كيف نحاول ننتج عشان التطور الثقافي الخاص فينا بدون أي تأثيرات خارجية. فالفكرة كانت إنه إحنا ألاقي هذا المحل اللي هو مفتوح ما فيش فيه تعريف محدد، سوى إنه مكان نلتقي فيه ونتحدث ونلاقي أفكار جديدة اللي ممكن تتطور. فالإشي إنه إحنا أول فعل هو إنه إحنا نتواصل، هاي هي الفكرة الأساسية.
0: يعني من اسم المبادرة مساحتي، قديش بتعطي مساحة لكل شخص بيشارك بهاي المبادرة انه يعبر عن ذاته، يعبر عن افكاره، كيف ممكن كمان تحاول توصل هالشباب والصبايا لهدفهم، لهم شو حابين يوصلوا. فيعني ايش المراحل اللي بيتم العمل فيها والعمل عليها من خلال مبادرة مساحتي، وشو بتقدم لهم؟
1: يعني الفكرة هي إنه أي حدا يحس إنه عنده فكرة، هاي الفكرة مسموعة وقابلة للتطوير. يعني في أكثر من طريقة، لأنه في مثلا فكرة سينمائية لمجموعة عم بحاولوا يطوروها، في أفكار لحدا راقص، يعني كل حدا بحاول يطور وينعطى المساحة إنه انت ايش بحاجة من ناحية فنية، يعني انا او حدا تاني ممكن يعطي الدعم.
0: صحيح.
1: يعني مثلا مسرحية هلالي بلالي هي اجرت نتاج ورشة طويلة مع ناس مهتمين بالمسرح، اخذوا تدريب زائد بحث بالشارع مع الاطفال ومع العائلات انه احنا بحاجة نحكي عن شو، ومن هون بلش الإنتاج يكبر ويكبر ويكبر مع مع مع كاتب ومع موسيقيين ومع مصممين رقص. وعشان هيك وصلنا لهذا المحل تبع مسرحية هلالي بلالي.
0: يعني مبادرة مساحتي بحسب ما ذكرت هي بتعطي كل شخص حقه بأنه هو من بالجانب اللي هو بحاجة أنه يتطور فيه لحتى يوصل للمسرح بكل نجاح. اليوم عم نحكي كمان عن عمل مسرحي كان من إنتاج هاي المبادرة، مبادرة مساحتي هو هلالي بلالي. تحكينا شوي أكثر عن هذا العمل، عن شو بيحكي هذا العمل المسرحي، وكمان رح يكون في عرض هلا رح نحكي بتفاصيله للمستمعين.
1: صحيح، هلالي بلالي هي مسرحية بتتحدث عن قديش مهم إنه نعبر عن حالنا ونتواصل من خلال قصصنا. هي موجهة للعائلة والأطفال لأنه هي بتحكي عن فكرة إنه كيف ممكن الطفل يقدر يتواصل ويحكي شو عنده، شو بداخله. فهي عن ثلاث خوات بيدعموا بعض، والفكرة الأساسية إنه واحدة من الخوات اللي هي الصغيرة ما بتقدر تنام لأسباب اللي بتخوفها، وكيف الخوات بيحاولوا يلاقوا حلول كيف هي تقدر تعبر عن خوفها.
0: نعم.
1: فبين فكرة الحكواتي وبين فكرة التمثيل وضرورة الحكي بتدور المسرحية تتوصلنا لمحل هيك إنه تلاحمي ودعم داخل المجموعة.
0: نعم، يعني عمل مسرحي بإنتاج هاي المبادرة اللي بتدعم الشباب والصبايا الفلسطيني، وكمان لسه مكملة هالمبادرة لحتى تخرج كمان خلينا نحكي فنانين فلسطينيين ناجحين بهاي الأعمال المسرحية. منحب كمان سيدة رائدة نذكر المستمعين بأنه هذا العرض إمتى رح يكون، وشو بتحبوا توصلوا رسالة من خلال هاي المبادرة ومن خلال هذا العرض؟
1: أكيد اللي أنا بدي أنوه له كمان إنه إحنا يعني عملنا كله تطوعي لحد الآن، ومنحاول نلاقي حلول مالية من وراء العروض عشان نوصل لناس تانين ما بنقدرش نوصل لهم. ففي هذا الإحساس بالمسؤولية وبالانتماء المهم جدا بالفريق وبالناس اللي بتحاول تيجي على مساحتي. إحنا اليوم في رام الله، احنا اليوم بمسرح القصبة، العرض اليوم على الساعة 6، وكثير منحب نشاركه لأكبر شريحة ممكنة من أهل رام الله أو غير رام الله اللي بيقدروا يوصلوا لنا. هدفنا الأساسي هو إنه نوصل للناس ونفعل هاي الحالة الثقافية المهمة جدا في فلسطين، هذا التواصل هذا التحدث مع بعض عشان نقدر نوصل لبر الأمان. يعني اليوم موجودين.
0: صحيح، يعني احنا كمان أستاذة رائدة بحس بهاي الأعمال وهاي المجالات والمسرح والتمثيل وغيرها، بحس بفلسطين احنا بحاجة لمجهود أكبر شوي لحتى يوصل أي عمل احنا بننتجه أو أي عمل احنا بنشتغل عليه. فهاي يمكن واحدة من التحديات اللي بيواجهوها المخرجين أو الممثلين الفلسطينيين. قديش فعلا بتحسوا هذا الاشي موجود عنا على أرض الواقع؟
1: صحيح، إحنا بسبب الاضطرابات المستمرة في فلسطين وطبعا والثورات المستمرة في عنا حالة تقطع، يعني ما فيش حالة استمرار لحالة، فهذا بتطلب جهد كتير أكبر إنه إحنا نعمل هذا التواصل. أنا بوجهة نظري إحنا لازم نعيد تركيبة هذا التواصل، وهلالي بلالي أجت كنتيجة لهذا الفكر، لأن هلالي بلالي انبنت على أساس إنه إحنا نكون في أي مكان.
0: لا.
1: يعني إحنا عرضنا بسوق الحرجي خارجيا، عرضنا بمهرجان على الدرج مسرح خارجي، إحنا ممكن نروح على حديقة في قرية ونعرض، ممكن نعرض جوا مسرح. فهي الفكرة إنه بدنا نوصل للناس ونحاول نحكي للناس إنه تعالوا قديش مهم إن نسمع بعض. فعشان هيك عم نحاول إنه كل الإعلام كمان يتضامن معنا بالنداء هذا عشان نقدر نعمل هاي الحالة ونكون جزء من مبادرة فنية كبيرة لجميع الزملاء اللي بيحاولوا يعملوا مسرح نعم. وفن وثقافة.
0: يعني احنا بنتمنى كل توفيق لكم أستاذة رائدة غزالة، مخرجة والممثلة والمدربة أيضا، واللي أسست هاي المبادرة، مبادرة مساحتي، من 3 سنين كان إطلاق هاي المبادرة، ونتمنى دائما النجاح والتوفيق لكم. ومنذكر بأنه العمل المسرحي هلالي بلالي اليوم رح يكون العرض الساعة 6 المساء في القصبة اليوم السبت، فلأي حدا بحب يتابع أو يحضر هذا العمل المسرحي. بدي أتشكر وجودك معنا بهاللحظات أستاذة رائدة.
1: شكرا كتير، شكرا لدعمكم.
0: يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله كل النجاح والتوفيق لكم.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير من جديد. معلش مستمعينا مشاهدينا على التلفزيون، احنا صباحنا اليوم غير شكل، ويعني بداية الحلقة كانت اشي، وهلا عن جد صباحنا صار احلى واجمل بضيوفنا اللي موجودين معنا، كمان الناس اللي عم بتابعنا على التيفي، وبتمنى انه عن جد يكونوا متابعينا على التيفي، لانه اذا ما شافوا جولي اليوم حتروح عليهم. يعني راح تشوفوا من احلى وأذكى الأطفال معنا بفلسطين اليوم، جولي أبو ظاهر معنا بمقابلة. عنوان هاي المقابلة اليوم: المسابقة الوطنية العاشرة لليوسيماس فلسطين 2026. رح نتحدث عن هاي المسابقة وعن أبطال هاي المسابقة مع كمان مدير عام يوسيماس فلسطين دكتورة بنان خليفة، اللي كمان منورتنا بالاستوديو. وجولي أبو ظاهر منوريننا، يسعد صباحكم.
1: يا صباح الورد، أهلا وسهلا.
0: صباح الخير يا جولي.
2: صباح النور،
0: يسعد الصباح يا رب. جولي، إحنا رح نحكي اليوم معاك عن المسابقة، وبدنا نعرف كمان شوية شغلات عنك، يعني بتسمحيننا رح تحكي. إحنا قبل المقابلة جولي حكت أنها رح تحكي على الهوى كل إشي.
1: صحيح.
0: يعني إن شاء الله جولي هلا رح نرجع لك ورح نبلش معاك وتحكي لنا كل إشي. بلشي حضري، فكري أنا هلا شو رح أحكي لهم عني على الهوى لحد ما نسأل الدكتورة بنان كم سؤال عن المسابقة، تحكي لنا عنها شوي عشان نشوف مع جولي مشاركتها بهاي المسابقة.
1: احنا المسابقة العاشرة لنا ببرنامج يوسيماس، ومثل ما بنعرف انه الاهداف الرئيسية للمسابقة هي بتعتبر مكافأة للطالب على جهده انه هو عم بتدرب معنا طول الوقت. هذا الطالب بيحب يكون بهذا الرتم من انواع المسابقة، لانه كيف بيدخل مع الاهل، كيف بيجي على الستيج، كيف مطلوب منه انه مهام يأديها قدام كل الجمهور ويعمل قديش بده يحل. يعني مثلا زي الأطفال، زي الطفل جوري اليوم عنا جولي، أنه كم عدد المسائل، أكبر عدد ممكن من المسائل إنها هي تحلها. طبعا نحن ما بنتعامل مع اللي عمرهم 4 سنين و5 سنين مثل اللي بنتعامل معهم ما فوق 6 أو 7 سنوات. فكان لهم نصيب كتير حلو من المسابقة إنهم يخوضوا التجربة بعمر كتير صغير.
0: حلو، يعني إحنا ما بنحكي بس عن قدرات عندهم بينهم قادرين انهم يحلوا هاي المسائل، ولكن كمان صقل لشخصيات ودم جمهور. يعني ناس بعمر اكبر بيكون عندهم خوف ومستحيين انهم يواجهوا جمهور وعدد كبير من الجمهور، فهم كمان يعني صعودهم امام عدد من الجمهور هاد بحد ذاته يعني ما شاء الله، ما شاء الله عنهم. قدرات كمان هاي خلينا ممكن نحكي من الاشياء اللي بتكون بشخصيتهم وقادرين انهم ينموها وتكون ان شاء الله اشي كبير بالمستقبل. خلينا نروح لجولي. جولي مبسوطة على الكاميرا ومبسوطة على التلفزيون معنا. حلو، مبسوطة انك شايفة حالك على التلفزيون. خلص هلا بتقدري تحكي عادي، لو المستمعين معنا كمان سمعوا صوتك، احنا اصلا اليوم بدنا نسمعهم صوتك. يلا جولي احكي لنا اول اشي قديش عمرك، وعرفي عن حالك جولي، وديش عمرك، واحكي لنا عن مشاركتك بهاي المسابقة. يلا احكي لنا.
2: أنا عمري 6 سنين، ولما كنت مسجلة باليوسيماس كان عمري 4 سنين.
0: ما شاء الله.
2: وأنا مسجلة بليفل 3.
0: حلو، طيب واحكي لنا عن مشاركتك لما شاركتي بهاي المسابقة.
2: لما شاركت بهاي المسابقة كنت كتير مبسوطة لما شاركت فيها.
0: طيب شو حسيت؟ يعني كنت خايفة لما طلعتي على المسرح، خلينا نحكي تحلي هاي المسائل، كنت متوترة أو كنت عارفة أنه لا أنا جولي شاطرة رح أحلهم كلهم؟
2: أنا كنت متوقعة أنا رح كنت أخذ الكأس، وكنت متوقعة أني أنا شاطرة.
0: واو، برافو عليكي. مين اللي بيشجعك كمان؟ احكي لنا يا جولي، بيحكي لك انت دائما شاطره وبيخليكي هيك تفكري، تكوني تفكري بينك وبين حالك، حكى لي انه انا شاطره عن جد، لازم اكون شاطره.
2: لازم اكون شاطره وما اتوتر ابدا.
0: مين دائما بيحكي لك هاي الجمله؟
2: بابا وماما.
0: حلو، احنا كمان نوجه لهم تحية اللي بدعموكي بهذا الشكل وهاي الطريقة. كمان كنا تحت الهوى جولي بنحكي عن المستقبل تاعك وشو حابة تصيري وبس تكبري. احكي لنا شو حابة تصيري بس تكبري.
2: حابة أصير دكتورة تجميل.
0: حلو، كيف فكرتي بهذا الـ التخصص؟
2: كل ما أظني أروح مشوار وظني بابا يسألني السيارة إيش حابة تصير، أنا وظني أقول دكتورة تجميل.
0: طب كيف اخترتي إنه دكتورة تجميل؟ ليش؟
2: عشان بحب أخلي الضربات اللي على وجه الناس أضبطها.
0: واو ما شاء الله. لا أنت حاضرة منيح على التليفون. تستخدم التليفون جولي؟
2: لا قبل ما استخدمه.
0: برافو عليكي. برافو، يعني هاي الأفكار من عندك وانت فكرتي فيها، يعني انت ما بتقعدي زي الأولاد الصغار كتير على التليفون تقعدي تحضري وهاي الأشياء اللي ممكن كمان تأثر عليكي بشكل مش منيح أو على عيونك، صح؟
2: أنا بس بحضر على التلفزيون.
0: برافو عليكي. احكي لهم للأطفال اللي بعمرك إنه أنا هيني جولي وشاركت بالمسابقة ونجحت وأنا ما بمسك التليفون كتير. لازم تحكي لهم
2: أنا اسمي جولي وبضلني أحضر على التلفزيون وأبدا ما بستخدم التليفون.
0: برافو عليك. يعني هيا الناس اللي عندهم أفكار إنه لا لازم تعطيهم تليفون ويعيشوا ويطوروا حالهم، يعني جولي أكبر مثال.
1: التربية. التربية أسماء، يعني
0: صحيح.
1: عن جد وين منشأ الطفل بس يجي هي أكثر إشي إحنا ممكن نكون إله، وهنا إحنا دايما عشان هيك أنا بشكر الأهل إنه بقول قديه هين الأهل وعيهم لما يكون عالي وكيف تربيتهم بتكون وتوجه هذا الطفل.
0: صحيح.
1: طفل عجيني قديه أنا بدي أشكله،
0: كيف ما أنا بدي أشكله بتشكل. إحنا هون عن جد منوجه تحية للأهل، وإحنا مبسوطين إنه نشوف أطفال وصلوا بتفكيرهم لهاي المرحلة. كل الشكر والتقدير للأهل. مش مشكلة اللي عم تسمع جولي مبسوطة وبطلع لها اليوم صراحة، بطلع لها تعمل اللي بدها إياه. ما شاء الله عنك جولي.
1: كل الجمهور والناس شايفينك جولي أوكي قدام الكاميرا.
0: أصلا هي مبسوطة إنه اليوم الأهل حكينا اليوم الأهل رح يشوفوكي. هاي هي عفوية الأطفال اللي إحنا كمان منحب نشوفها. ما منحب نشوف طفل متقمص شخصية دور أكبر من عمره.
1: حفظتي إيش يعمل أو إيش يحكي.
0: لا خليها تكون على طبيعتها جولي. كمان دكتورة بنان منحب، يعني هالسنين اللي مضيتهم باليوسيماس وكتير أطفال في تخرجات، في أطفال لسه عم بتفوت وعم بتشارك باليوسيماس، يعني قديش هذا الإشي بعطيكم الدافع إنه لا بدنا نكمل، بدنا نكمل بمسابقات، بدنا نكمل مع هدول الأطفال لحتى نخرج كمان أجيال بهاي الشخصيات الحلوة.
1: يعني يمكن عن جد من أحلى الأشياء اللي ممكن نشهدها بفلسطين كلها إنه زي لما نشوف الأطفال كيف عم يدخلوا قدام الأهل، فرحة الأهل اللي بيصور ابنه اللي فرحان فيه، وحتى يعني هيك كل السوشيال ميديا بعد المسابقة وين ما نروح بنلاقي كل أب أو أم منزل لابنه صور وتهنئة وفرحانين كتير. أنا بتمنى إنه هاي مثل هاي الفعاليات تكون بكثرة، يعني ما تكون مقتصرة فقط على يوسيماس، تكون يعني بكتير نشاطات لأنه الطفل بيلاقي نفسه في هاي المجالات.
0: وين في مجال ابنك بتحس انه مبدع فيه؟ اكيد بمراقبتك لابنك بتحركاته بشو بيهتم، وين ما تلاقي مبدع نمي هاي الموهبة.
1: صحيح. وما نسمح انه بس للمتميزين او للمتفوقين، من حق كل طفل انه يشارك في كل النشاطات اللي متاحة له.
0: صحيح. طبعا جولي ابو ظاهر هي حاصلة على المركز الثاني من ليفل كيجي، واحنا مع دكتورة بنان محضرتي لها كم مسألة.
1: أنا محضرتي لها هيك أسئلة، بدنا نسألك يا جوري وتجاوبيني.
0: يلا
1: تمام،
0: خلينا نشوف.
1: ريدي ريدي. يلا 5 2 1 that is 8. برافو عليكي. next number 2 2 1 minus 3 that is
2: 0 0.
1: صح، برافو. يلا next number 3 4 minus 2 less 7 that is
2: 9.
1: يلا نكمل. 9 minus 4 plus 3 that is
2: 8.
1: وحشي. يلا اللي بعديها 5 3 minus 2 plus 3 that is
2: 9.
1: وحشي. آخر بسألة بدي أربع أرقام 7 minus 2 plus 4 minus 5 that is
2: 4.
1: وحشي بطلي والله.
0: برافو عليك يا جولي. كمان
2: ولا غلطة.
0: احنا كنا انا كنت عارفة انك انت مش راح تغلطي، بس احنا كمان عشان الناس عم بيتابعونا على التلفزيون بسمعونا على الراديو، بدي اياهم هم يسمعوكي. انا كنت متأكدة انك مش راح تغلطي. كمان يعني بتشتغلي وخواتمك الحلوين اللي انت لبستيهم اللي فرجيتينا اياهم كمان
1: قبل الهواء،
0: فكمان يعني هاي الاناقة اللي انت فيها كمان احنا مبسوطين عليها. بتجنني انت جولي،
2: انت بتجنني
0: حبيبة قلبي. كمان يعني ردود جميلة وروح حلوة. يعني بدي احكي للمستمعين شغلة، انا جولي من اول ما فاتت على الاذاعة طلعت يعني من الاستوديو اشوفها وهي مبتسمة، فيعني اول حلقتي انا حكيت الصبح دايما لازم يكون بابتسامة. صحيح. وابدأ يومك بابتسامة. انا جولي صنعت لي ابتسامتي اليوم.
1: الله صنع يا جولي.
0: يعني احنا كتير مبسوطين ومش حابة كمان المقابلة تخلص. جولي بتحبي تحكي انت اشي على الهواء؟ هلا بالشوي حكتينا كل الاهل رح يكونوا سامعين، شو بتحبي تحكي؟
2: بحب احكي للاهالي انه يسجل اطفالهم باليوتيوب.
0: حلو، عشان يكونوا زي جولي ويكونوا دايما متفوقين. وبتحبي انك تكملي باليوتيوب وتضلي معهم؟ قديش بتحبي دكتورة بنان؟ يعني يا دكتورة بنان، مين ما سألتهم الأطفال اللي إجوا هون كلهم بيعبروا عن حبهم لإلك بطريقة حلوة كتير. دايما إحنا لما نربط تعليم وإنه أنا بدي أتعلم شغلة بدي أدرب شغلة، اللي بعلمني دايما بيكون صارم، بكون الأولاد مرات ما يحبوا الشخص أو مش ما يحبوا، بيكونوا يخافوا منه، ولكن الارتياح اللي عند الأطفال وحبهم لإلك هذا أكيد في وراء سر ما نحب نسمع.
1: يعني شوفي، هو إجمالا أنا كبنان يوسي ماسا عندي هو الهواية الأكثر. يعني لما تحسي أنك أنت عن جد بتقدري تتركي أثر على الأطفال وإنهم هم عن جد تغيري حياتهم. يعني أنا بتذكر وأنا طفلي كانت معلمة لإلي غيرت حياتي، لأنها كانت دائما تحتضني هيك، تحضني وتحكي لي أنا بحبك كتير. فكنت أشوف أنا كل الدنيا من خلالها.
0: حلو.
1: فأنا أؤمن أنه لما نعطي شوية اهتمام شوية حب وبفرق عن الدلع. يعني هم بيجوا عنا على السنتر بتلاقيهم منضبطين كتير وبيحسبوا حسابنا كتير، بس بنفس الوقت عبوا تصغيرة على كلمة حلوة على رفعة من
0: شأنهم
1: ترفعهم لفوق.
0: أكيد، يعني كل التحية لكم، يعطيكم ألف عافية. وإن شاء الله يوسي ماس فلسطين بيضل دائما هيك بهالنجاح. قديش لنا سنين إحنا
1: يعني
0: نطلع
1: بي.
0: وكمان يعني السنة اللي إحنا تعرفنا فيها بعض دكتورة بنان، ومن يومها سنين كتير.
1: صحيح.
0: وإحنا عم نطلع بمقابلات وبنحكي عن يوسي ماس، ولا بمرة حسيت إنه في درجة نزلت لليوسي ماس. دائما بحسه بكل مرة بكل مقابلة وبكل إنجاز عم تعلو أكتر وأكتر، وإن شاء الله دائما هذا النجاح بيكون حليف لإلكم. بتحبي تحكي شغلة قبل ما نختم هاي المقابلة الجميلة للأهالي للأطفال لكل حدا موجود معنا ولجولي كمان؟
1: يعني أولا أنا ببارك لكل الأطفال، يعني أنا بقول الـ200 طالب اللي شاركوا بالمسابقة كلهم فايزين بلا استثناء، وحبينا نطلعهم عن جد السنة إنهم يشعروا إنه إحنا مو بس اللي حصل بس على الكأس، لا، أي طفل بمجرد مشاركته وإنه بيقدر يكون قدام الجمهور هو فائز. الشيء الثاني اللي أنا بقوله، يعني بنشكر ربنا إنه قدرنا نوصل لهاي المرحلة، وثقة الأهل فينا اللي موجودة وتعاون الطاقم العمل والمدربات. يعني أعتقد هاي عن جد بدها شكر ووقفة.
0: صحيح.
1: هيك لربنا ونقول الحمد لله إنه إحنا مستمرين وإنه عنا أثر حتى لقدام.
0: صحيح.
1: ولما إحنا نروح نلاقي أطفال للمستقبل عم نبني فيهم
0: إن شاء الله دايما من نجاح لنجاح. دكتورة بنان ودكتورة جولي كمان. دكتورة جولي
2: كل السيارات بتطلع علي بحط راديو.
0: صحيح، كل السيارات والناس اللي هلا بالسيارات عم بسمعونا سمعوا أكيد جولي وصار يعرفوا مين جولي أبو ظاهر اللي مشاركة بيوسي ماس وفازت حاصلة على المركز الثاني من ليفل كيجي. وكمان الناس اللي عم بيشوفونا على التلفزيون صاروا عارفينك كمان صوت وصورة. بلشتي مدرسة ولا لسه يا جولي؟
2: بكرة الأحد إن شاء الله.
0: بكرة إن شاء الله، متحمسة أكيد للمدرسة إن شاء الله. يا جولي بتنجحي وأهلك بيفرحوا فيكي، وإحنا بنحكي لهم ما شاء الله ربنا يحمي لكم إياها وربنا يحمي كل طفل فلسطيني إن شاء الله، ويخلي لك إياهم ويضلهم دايما يشجعوك وتوصلي وتنجحي. يا جولي إحنا لهون خلصنا المقابلة جولي، وبدي أحكي لكم على الهواء باي باي عشان هلا نودعكم، وإن شاء الله دايما من نجاح لنجاح.
1: شكرا.

صباحكم من جديد مستمعينا. يعني عن جد اليوم صباحنا جميل بضيوفنا الأجمل اللي دائما منورين برنامجنا كل سبت على 10. وهلا رح نروح لآخر محطاتنا وخلينا نشوف أبراجكم شو بتحكي لكم لليوم. الحمل الحمل اليوم مهنيا تثق بنفسك وتشرق بجاذبية شديدة، تمارس سحر وتستقطب التأييد وبتشع بشخصية لافتة. يوم جميل ومميز بحفزك للاجتهاد والمواظبة. عاطفيا يا حمل، مهمتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الأخطاء والاعتراف فيها ثم البدء العمل على تصحيحها والعودة عنها. الثور. برج الثور، مهنيا مزاجك المتقلب مش رح يساعدك كتير، عشان هيك لازم تبدل أولوياتك لبلوغ أهدافك يا ثور. أما عاطفيا عليك أن تكون صريحا مع الشريك، لأن الحقيقة رح تظهر عاجلا أم آجلا، عندها تتعقد الأمور أكثر فأكثر وتصبح عاجزا عن إيجاد الحلول. الجوزاء. خلينا نشوف الجوزاء شو بيحكي لنا. مهنيا أحداث غير متوقعة بتثير بعض الانفعالات، عشان هيك عليك إجراء بعض التعديلات لتلاقي الموضوع لاحقا وعدم تكراره في المستقبل. عاطفيا أجواء المحيطة بالشريك بتخلق نوع من التوتر العابر، وهذا بيدفعك للقيام بخطوات سريعة لمعالجة الأمر يا جوزاء.

في برج جديد معنا منروح للسرطان مهنياً بتتحسن أحوالك ويمكنك أنك تصنع كل إشي شرط التحرك وسط إجراءات سليمة سليمة الظروف تكون في معظمها ملائمة جداً يا سرطان. عاطفياً إذا كنت غير مرتبط قد تتعرف في سفر أو في لقاء لشخص جديد بتقرر الارتباط فيه وبتمضي بقية حياتك معه يا سرطان. الأسد خلينا نشوف ملك الأبراج الأسد مهنيا يخف الوهج ولكن الحظ ما يزال مستمر. حاول أن تنظم شؤونك بهدوء، ناقش قضاياك المالية مع أصحاب الشأن والخبراء في هذا المجال. عاطفيا أنبهك على الحرص الشديد على حسن سير العلاقة لتفادي المواقف المربكة، ولكن هذا لن يمنع من أن الأجواء تكون ملطفة بعض الشيء يا أسد. العذراء برج العذراء مهنيا اجتماعات مهمة ولقاءات مع كبار المسؤولين اللي بيأدوا دور في خياراتك المهنية الناجحة والمهمة. عاطفيا الدعم المطلوب من الشريك بيكون متوافر، لكن عليك انك تكون اكثر واقعية وانك تعتمد على نفسك في الدرجة الاولى يا عذراء.

0: برج الميزان مهنيا لا تهتم بتصرفات الآخرين، كثير منهم بيعتمدوا أسلوب خاص لدفعك لاتخاذ قرارات عشوائية. عاطفيا عليك أن تترك المجال للشريك للتعبير عن رأيه، فقد تكون نصيحته مهمة وفي مكانها صحيح وبتساعدك في بعض الأمور يا ميزان.
1: العقرب.
0: برج العقرب مهنياً بتكتسب الطاقة المميزة، بتعيش انسجام وتناغم وبتواكب الأحداث بانفتاح، انت بطبعك اجتماعي وبترحب بالفرص على أنواعها. عاطفياً ما تحاول اللعب بعواطف الحبيب، كن صادق معه لتنام قرير العين ومرتاح الضمير ولا يبادلك هو بالمثل يا عقرب.
1: القوس.
0: برج القوس مهنيا مشاريع مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولا للنجاح، هذا بيكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة. عاطفيا ما تكون قاسي مع الشريك فغايته تبقي راحتك، تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه بيكون السبب في ارتكابه للأخطاء.

برج الجدي مهنيا قد تمر بيوم من إعادة النظر في بعض الأمور وتفكر في تسوية تضع خلالها شروطك. أما عاطفيا يا جدي يبدو الارتياح سيد الموقف في العلاقة بالشريك وهذا جيد قياسا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق. الدلو. برج الدلو مهنيا تتابع بترقب ما يحصل حولك وتتوصل إلى نتائج وتفرض أسلوبك وتحسم قضية ما بسرعة. عاطفيا بعدك عن الشريك يشارك بالوحدة فحاول أن تمنح نفسك وقتا أطول، هذا رح يساعدك على تخطي ذلك يا دلو. الحوت. آخر الأبراج معنا لليوم مهنيا يا حوت، يستدعي هذا اليوم الانتباه والتيقظ بشأن بعض الظروف المالية فلا تستعجل شيئا وكن واقعيا كما نعهدك في أصعب الظروف. عاطفيا كن مرنا وعالج الأمور الطارئة باليونة وتفهم، بتتحسن الأمور في الأيام المقبلة، بتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

وسمعينا لهون بنكون وصلنا لختام هالمحطة وختام حلقتنا لليوم من برنامج على العشرة، ومنستناكم دايما بكل سبت بنفس الموعد على العشرة بحلقات جديدة، محطات جديدة ومنوعة. لهون وصل الختام، كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة، إلى اللقاء.

العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية للسنة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
5: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. الهلال الأحمر يفيد بإصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شمالي مدينة غزة. قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بينهم امرأة خلال اقتحامها سكنات للنازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأمريكية ومناطق في المحافظة، هذا وتواصل اقتحامها لقرية مسلية في جنين بعد انقلاب آلية عسكرية ذاتيا بحسب ما أفاد به شهود عيان. اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تؤكد استئناف تخطيطها لرحلاتها الدولية لمهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. مستعمر يقتحم بأغنامه محيط منزل عائلة السويس في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم ويقوم بالعبث بمحيط المنزل وتكسير الأشجار. الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 24 آخرين حصيلة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة جنوب لبنان في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال تنفيذ عملية تفجير في بلدة المنصوري جنوب لبنان وسط قطف مدفعي للمنطقة الواقعة بين روتر الشرقية وميفدون جنوبا. يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا الأحد فيكون الطقس بإذن الله صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى الصاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. انتهى الموجز للمزيد على رايو دوت بي اس، في أمان الله.
0: رايو FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

كعيوبنا، وأن تطهر من صدأ الغفلة قلوبنا، وأن تتجاوز عنا وعن سيئاتنا، وأن تهون علينا سكرات الموت وما بعده من فتنة القبر والحشر والأهوال العظيمة التي لا يسعنا حملها لضعفنا إلا ما كان من عفوك وجودك ورحمتك، فأنت الجواد الكريم الغفور الرحيم. والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد الذي انعقدت له العزة في الأزل وانسحب فضلها إلى ما لم يزل.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: تجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
8: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. الهلال الأحمر يفيد بإصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شمالي مدينة قفصة. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بينهم امرأة خلال اقتحامها سكنات للنازحين من مخيم جنين في محيط الجامعة العربية الأمريكية ومناطق في المحافظة، هذا وتواصل اقتحامها لقرية مسلية في جنين بعد انقلاب آلية عسكرية ذاتيا بحسب ما أفاد به شهود عيان. اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تؤكد استئناف تخطيطها لرحلاتها الدولية لمهمة جديدة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. مستعمر يقتحم بأغنامه محيط منزل عائلة السويس في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم ويقوم بالعبث بمحيط المنزل وتكسير الأشجار. الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 5 مواطنين وإصابة 24 آخرين حصيلة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة جنوب لبنان في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال تنفيذ عملية تفجير في بلدة المنصوري جنوب لبنان وسط قطف مدفعي للمنطقة الواقعة بين روتر الشرقية وميفدون جنوبا. يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما غدا الأحد فيكون الطقس بإذن الله صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى الصاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. انتهى الموجز للمزيد على رايو دوت بي أس، في أمان الله.
7: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة،
1: حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على راية أف أم وراية تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

الاقتصاد هو ثمن رغيف الخبز وحبة الدواب وأجرة المواصلات، هو حكاية كل بيت فلسطيني وكرامة الناس ومستقبل أولادهم. على طاولة الاقتصاد نناقش قضايا الناس الاقتصادية، نبحث أسباب الأزمات، نستمع للخبراء ونروي قصصا حقيقية واقعية، من المحروقات والمقاصة إلى التشغيل والزراعة وريادة الأعمال واقتصاد الأسرة. على طاولة الاقتصاد نفهم الواقع، نناقش التحديات ونبحث عن الحلول. على طاولة الاقتصاد كل اثنين الثانية ظهرا على رايا FM ورايا TV.

0: الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
0: الساعة الآن 12 عصرا.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية.ps.
9: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة راية الإعلامية في النشرة الإخبارية. الاحتلال يواصل خروقاته في غزة وانتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض. ما يقارب 850 ألف طالب وطالبة يبدأون العام الدراسي في الضفة غدا، واستعدادات مكثفة في غزة. الاحتلال يقتحم عدة مناطق في بيت لحم. سلطات الاحتلال تحتجز عددا من المواطنين في تجمع يرزا شرق طوباس. وكالة الأنباء اليمنية تفيد مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 أثر قصف الحوثيين جنوب تعز.
0: راية اف ام، تغطية إخبارية شاملة.
9: أهلا بكم من جديد مستمعينا. أصيب طفل صباح هذا اليوم برصاص جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من مناطق عدة بالقطاع. هذا وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوصول طفل مصاب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال باتجاه مخيمات للنازحين في منطقة السودانية شمال غربي القطاع. ننتقل مباشرة إلى قطاع غزة مع زميلة مدلين شاقلي من هناك. يسعد أوقاتك مدلين.
3: أهلا أسماء،
9: تحياتي
3: لكم جميعا.
9: أهلا فيك معنا بهذه اللحظات. يعني بحسب هذا العنوان في الصحف بمواصلة الاحتلال لخروقاته في غزة وانتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض الصورة حتى هذه اللحظات في قطاع غزة، ومع أيضا الإشارة إلى أن هناك استعدادات ولكن بصعوبة في قطاع غزة لاستقبال عام دراسي جديد.
3: يعني كما تحدثت بالفعل الخروقات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على قطاع غزة، وأن لا يوجد أماكن مطلقا آمنة في قطاع غزة، فكل الأماكن مستهدفة. ناهيك عن السياسة الجديدة التي بلغ الإسرائيلي يتبعها بسياسة القوات الخاصة التي تصل إلى مدينة غزة وعمليات التي تفشل بشكل مستمر، وهذا ما يثير الرعب والخوف وخص عدد المواطنين، وأيضا السكان. فهذه كله فعلا في غاية خطورة هذا الموضوع، ويعني حتى صعوبة الانتشال والضرع والقصف الذي يعني يتم هو يكون في وسط مدينة غزة، حيث يكون هناك اكتظاظ سكاني كبير. أصبحت الأماكن موجودة في شكل في كل أماكن يعني خطيرة جدا، حتى عربات التنقل ما بين الشمال والجنوب هي أيضا يعني مخيفة للغاية في القطاع. هذا بهذا الجانب نتحدث عن الخروقات التي لا تهدأ مدار الساعة مطلقا. الاستهدافات الإسرائيلية ما زالت مستمرة. أما إن تحدثنا عن الظروف الميدانية التي يعيشها سكان مدينة غزة، ما زالت الصعوب الظروف صعبة للغاية وكل الإمكانيات غير متاحة، ويوميا هناك معاناة سواء كانت إلى المرضى أو حتى إلى حياة المواطنين العاديين بتوفير أساسيات الحياة هي أيضا غير متوفرة، وصعوبة الحصول على المياه وعدم وجود تكيات طعام وغلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية والظروف المادية ما زالت كما هي. يعني هذه كلها ظروف صعبة للغاية. إن تحدثنا عن فصل الدراسي الجديد للمدارس، يعني كما تحدث أن غدا سيبدأ الفصل الدراسي الجديد، ولكن غزة كان هناك استعداد أن يكون هناك عودة للتعليم، ولكن تم تأجيل قطاع غزة لظروف لوجستية كما يتحدثون دائما وعدم التهيئة، فتم تأجيلها إلى 19. هناك بعض رياض الأطفال التي فتحت أو ستفتح أبوابها غدا الأحد. هناك بعض المراكز التعليمية أو المدارس الخاصة التي انتشرت أيضا في قطاع غزة، وهذه ظاهرة يؤساء منها سكان مدينة غزة. هناك بعض المدارس الخاصة التي تكلفتها عالية الثمن بشكل كبير، ولا يستطيع كل الطلاب ولا أهلهم يعني إدخال أطفالهم إلى داخل هذه المدارس. يعني يعتمد سكان مدينة غزة على النقاط التعليمية الموجودة في بعض المخيمات وداخل الخيام، وهي أيضا غير مهيئة للطلاب، لأنه تعلمين أنه نحن على يعني قرابة شهرين يكون هناك فصل الشتاء، فالخيام محترقة، لا يوجد يعني تهيئة كاملة للأطفال. ما زال أطفال غزة يحرمون العام يعني السنة الثالثة على التوالي من طلب عدم تلقيهم دراستهم التعليمية كما يجب أما كما يكون. هناك أيضا طلبة الجامعات، ليس جميعهم يستطيعون الذهاب إلى الجامعات أو التسجيل في الجامعة بسبب أيضا أوضاع الاقتصادية.
9: هل هناك جامعات مدلين؟ هل هناك جامعات قائمة تفتح أبوابها
3: يعني
9: في قطاع غزة؟
3: كنت في استرسال حديثة عن الجامعات، ليس كل الجامعات موجودة، فالجامعات تعتمد بشكل كبير على التعليم الوجاهي فقط. جامعة الأزهر ربما يعني قد جزء من جامعة الأزهر كلية العلوم التي بقيت، أو ربما تم تفريغها من السكان وعادوا الطلبة، ولكن جامعة الأزهر الشق الآخر الكتيبة ما زال حتى هذه اللحظة المواطنين موجودين في داخل هذه الجامعة، والجامعة الإسلامية ليست أكملها، جامعة الأقصى، هناك جامعات أيضا دمرت. فالطلبة يعتمدون على دراسة الجامعات عبر التعليم الإلكتروني وليست كل المواد. هذه أيضا معضلة ما زالت موجودة، تشترط أحيانا الجامعات بعدم يعني تلقي العلامات أو نقل إلى فصل جديد بعدما إلا أن يدفع الطالب رسوم الجامعة، وليس كل الطلبة يستطيعون دفع الرسوم الجامعية. هذه كلها معضلة وأسباب ويعيشها المواطنين بشكل كبير جدا مأساوي. نتمنى أن يكون في 19 تكون حلول جذرية لقطاع غزة وأن تكون الأمور أكثر استقرارا. هذا ما نفعله دائما أسماء
9: إن شاء الله. يعني مدلين هذا ما نتمناه نحن أيضا، الفرج إن شاء الله لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، ونتمنى عودة طلابنا إلى مقاعدهم الدراسية كالمعتاد وكالطبيعي كأبسط حق من حقوق أطفال قطاع غزة وهي التعليم. أشكرك مدلين وأشكر تواجدك معنا بهذه اللحظات. إذن مستمعينا، يلتحق ما يقارب 850 ألف طالب وطالبة بمدارس الضفة يوم غد الأحد إذن بانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 موزعين على 2537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل لاجئين فلسطينيين الأونروا بإشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة. وفي قطاع غزة تنطلق العملية التعليمية في ظل ظروف استثنائية، حيث تبدأ الهيئات الإدارية والتدريسية دوامها في 16 من أيلول، ويلتحق الطلبة بالتعليم في 19 من الشهر ذاته، فيما تستعد الوزارة لتوفير نحو 700 نقطة تعليمية وجاهية يتيح لنحو 541 ألف طالب وطالبة مواصلة تعليمهم وفق الإمكانات المتاحة. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم عدة مناطق في محافظة بيت لحم. فدت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة والعزة شمالا ومنطقة أبو نجيم شرقا، كما نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية مرح ربح جنوبا، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم. هذا وتشهد محافظة بيت لحم اقتحامات متكررة لمدنها وبلداتها ومخيماتها بالتزامن مع نصب الحواجز العسكرية وتشديد القيود على مداخلها وطرقها الرئيسية والفرعية، الأمر الذي يعرقل تنقل المواطنين ويحد من وصولهم إلى أماكن عملهم ودراستهم. احتجزت قوات الاحتلال اليوم عددا من المواطنين في تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس، وقال رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مسعيد إن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المزارعين في التجمع ومنعتهم من العمل، أضاف أن قوات الاحتلال والمستوطنين يواصلون التضييق على المواطنين في التجمع بهدف إجبارهم على الرحيل. أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبب مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 أثناء قصف الحوثيين تجمعا للمدنيين في طريق هجا العبد جنوب تعز. في الأخبار الدولية أيضا، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت مناطق حدودية بين نيبال والصين إلى 1375 قتيلا. فدت السلطات المحلية في نيبال في بيان لها اليوم بأن 1344 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات، في حين لا يزال 4898 آخرين في عدد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم جمع 2232 عينة من الحمض النووي للمساعدة في عملية التعرف على الضحايا. وعلى الجانب الصيني، لقي ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم وفقد أكثر من 531 آخرين في منطقة التبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة إلى 1375 قتيلا، فضلا عن 5429 شخصا في عداد المفقودين. قبل ختام هذه النشرة مستمعينا إلى أحوال الطقس بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية. يوم غد الأحد يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافٍ ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. يوم الاثنين يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق. يوم الثلاثاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة في بعض المناطق ويترى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نصل معكم إلى الختام مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية. للمزيد عبر رايا دوت بي أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز أهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

0: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم.

وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

وجمعت أديان بالأرض وكرامة إنسان حملت عكتاف الألحان.

0: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.
1: الساعة الآن 3:00
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
7: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. مدفعية الاحتلال تستهدف شمال شرق مخيم لبريج وسط القطاع فيما انتشلت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة. رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمرته قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة في 19 من تشرين الثاني لعام 2023 خلال حرب الإبادة الجماعية. شهود عيان يفيدون باستيلاء قوات الاحتلال على مركبة بعد اقتحامها لبلدة قصر جنوبي نابلس، هذا وقد اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال بلدة سيباستيا شمال غرب المدينة. مصادر محلية تؤكد اقتحام آليات الاحتلال بلدة جلبون شرق جنين فيما اقتحمت شرطة الاحتلال بلدة يعبت بمحافظة جنين ولاحقت عددا من الدراجات النارية قبل أن تنصب حاجزا عسكريا أوقفت عنده المواطنين ودققت في هوياتهم. قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب اقتحام بلدة دير الغصون شمال طول كثمة. قوات الاحتلال تعيد إغلاق المدخل الغربي للمغير شمال شرق رام الله فيما أغلق جيش الاحتلال مدخل مخيم الفوار في الخليل بالسواتر الترابية. مستعمران إرهابيان اقتحمان المنطقة الشرقية من بلدة ترمس عية شمال شرق رام الله وذلك على بعد نحو 100 متر من مكان وجود السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال مايك هاكابي خلال جولته في البلدة. نحو 846 ألف طالب وطالبة بمدارس الضفة الغربية يلتحقون يوم غد الأحد إذانا بانطلاق العام الدراسي 2026-2027 موزعين على 2537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وبإشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة. يكون الطقس بإذن الله في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، أما يوم الأحد فيكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. انتهى الموجز. للمزيد على رأي دوت بي أس في أمان الله.
1: رأي FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أخبار، فيديو،
11: مواعيد مع
1: على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت، خدمة سريعة آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: رايا

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة في تشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move. طيب، مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينامومتر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل، زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.
5: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين، خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجل.

0: عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبرين الجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين، دور النسوي.
1: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
0: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين، والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
1: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: رعاية اف ام، الصوت الاجمل. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يبحث سليم صبح النجار في كتابه المعنون الانتخابات الإسرائيلية إشاعة كذب تضليل، والصادر عام 21/20 ميلادي، عن أجوبة لأسئلة كثيرة. هل يذهب الناخب إلى صندوق الاقتراع وهو يعرف الحقيقة كاملة، أم أن ما يصل إليه قبل الانتخابات قد يكون جزءا من معركة سياسية أكبر؟ وما هو يا ترى مستقبل إسرائيل بعد هذه الانتخابات؟ من هذه الزاوية يأتي الكتاب الذي يركز على هذه الانتخابات من منظور نقدي عربي، ويضع الإعلام والمعلومات والدعاية في قلب المشهد الانتخابي. فالانتخابات والكلام للكاتب ليست مجرد أحزاب ومرشحين وبرامج، وإنما معركة على تشكيل وعي الناخب وصقل شخصيته السياسية. ومن ينجح في تحديد القضايا التي يتحدث عنها الجمهور يساهم بشكل واضح في رسم صورة سياسية مستقبلية ليعكس حجم الإيجابية أو السلبية التي قادته نحو الفوز في هذه الانتخابات. ويتناول الكتاب طبيعة الانتخابات الإسرائيلية والأحزاب المتنافسة والعوامل التي تتحكم في العملية الانتخابية، مع اهتمام خاص بالدعاية والمعلومات التي تحيط بالانتخابات وبالناخبين والمقترعين. وتبرز أهمية هذا الجانب في إسرائيل بسبب شدة المنافسة السياسية والاستقطاب بين المعسكرات على اختلافها. فكل انتخابات والكلام للكاتب تحمل معها حربا إعلامية موازية للحرب السياسية، تستخدم فيها الأخبار والتصريحات والاستطلاعات والروايات المنافسة. ومن هنا يصبح عنوان الكتاب سؤال مرتبط بالعلاقة بين السياسة والحقيقة. أين تنتهي الحملة الانتخابية وتبدأ الدعاية؟ وكيف يستطيع الناخب التمييز بين المعلومة والتضليل؟ للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
5: موجز الأخبار من رايا أفهم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. طواقم الإنقاذ في قطاع غزة تتمكن من انتشار رفات 55 شهيدا من تحت أنقاض منزل دمرت قوات الاحتلال في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة في 19 من 20 الثاني 2023 خلال حرب الإبادة الجماعية. مركبة تابعة لشرطة الاحتلال تقتحم منطقة الكراج في بلدة يعبد بمحافظة جنين وصولا إلى وسط البلدة وتلاحق عددا من الدراجات النارية قبل أن تنصب حاجزا عسكريا وتوقف عنده المواطنين وتدقق في هوياتهم. قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة الغصون شمال طول كرم وهم أسامة زيد عواد وصهيب عبد الله أبو شقرة بعد مداهمة منزليهما في البلدة علما بأنهما أسيران محررين. ما يقارب 850 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمدارس الضفة يوم غد الأحد إذن بانطلاق العام الدراسي 2026-2027 موزعين على 2537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس فكرة تغوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وبإشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة. القوات المسلحة اليمنية تفيد بأن الدفاعات الجوية تسقط مسيرة رجوم تابعة للحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي تجتاح مناطق حدودية بين نيبال والصين ترتفع إلى 1375 قتيلاً. في أحوال الطقس اليوم غدا الأحد يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صف ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدل السنوي العام هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز والمزيد عبر رايا دوت في أس. إلى اللقاء.
0: رايا أفهم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

عين على فلسطين والعالم. رايا.بي.إس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم إني أسألك وأتوسل إليك وأنت المجيب لمن سأل، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد نبيك وحبيبك صلاة تليق بذاتك وذاته المحمدية، لأنك أدرى بمنزلته وأعلم بصفاته، يا من أمره بين الكاف والنون ويقول للشيء كن فيكون، فإنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين، وانصرنا بنصرك في الحركة والسكون، واجعلنا من حزبك الذين وفقتهم لفهم كتابك المكنون، لندخل في حرز قولك ألا إن حزب الله هم المفلحون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بك وهب لنا هبة لا سعة فيها لغيرك ولا مدخل فيها لسواك، واسعة بالعلوم الإلهية والصفات الربانية والأخلاق المحمدية، وقو عقائدنا بحسن الظن الجميل وحق اليقين وحقيقة التمكين، وسدد أحوالنا بالتوفيق والسعادة وحسن اليقين، وشد قواعدنا على صراط الاستقامة وقواعد العز الرصين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشيد مقاصدنا في المجد الأثيل على أعلى ذروة الكرامة وعزائم أولي العزم من المرسلين، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، أغذنا بألطاف رحمتك من ضلال العبد، واشملنا بنفحات عنايتك، وأسعفنا بأنوار هدايتك ورحمتك، يا أرحم الراحمين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ،

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: شعرك مواويل على الخصر.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راية أف أم
1: موسيقى.
0: موسيقى أغاني أخبار. أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. شهود عينين يفيدون بإقدام قوات الاحتلال على الاعتداء على شاب عقب اعتقاله بقرية المغير، فيما اعتدت عصابات المستعمرين على مركبة إسعاف وقطعت طريق سيرها قرب القرية شمال شرق رام الله. المستعمرون يهاجمون منزلا في منطقة الظهر ببلدة بيتا جنوب نابلس ويحطمون مركبة أحد المواطنين قبل انسحابه من المكان. الاحتلال تقتحم بلدتي بيت ريما ودير غسان قضاء رام الله وسط اطلاقها قنابل الصوت والغاز الصامت تجاه الاهالي، ما ادى لاندلاع مواجهات مع الشبان. مستعمرون يعتدون على مركبه مواطن اثناء مروره على طريق الناتين عصير القبليه شرق قلقيل. قوات من جيش الاحتلال تقتحم بلده اسرين في نابلس وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، هذا وقد استولت قوات الاحتلال على مركبه ببلده كسرى جنوب المدينه. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا خلال اقتحامها لقرية دور القرع شرق رام الله، حيث احتجزت قوات الاحتلال مركبة مياه عادمة واعتقلت سائقها في وادي دور القرع. عصابات المستعمرين تمنع المركبات من المرور في سهل مرج سيع بين قريتي ابو فلاح والمغير قضاء رام الله. يكون الطقس لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق في ساعات المساء والليلة، أما غدا الأحد فيكون الجو إن شاء الله حول معدله السنوي وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة ليصبح صيفيا عاديا وغائما جزئيا إلى صافٍ. انتهى الموجز. للمزيد على رايو دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

اسأل روحك.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنيدي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: الساعة الآن 6:00 أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: نتعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

طابت أوقاتكم مستمعين متابعين مشاهدين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تيربو، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم ثلاثاء بعد موجز 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة ذكية كهربائية عصرية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرور التجارية. زوروا معارض الشركة وتعرفوا على هذه السيارة الأنيقة التي تتوفر بنسخ برابوس المعدلة من شركة مرسيدس، وأصبحت متاحة بتعديلاتها في معارض الشركة. كما بإمكانكم زيارة معرض شركة غرغور أو صفحتها على فيسبوك مرسيدس بنز باليستاين للتعرف على السيارات والحملات والعروض. أينما كنتم على طرقات الوطن نرحب بكم، وسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة يقول: هل تفضلون شراء إطارات مستعملة أم جديدة؟ وما هي الماركات المفضلة لديكم سواء كانت صينية أو ماركات عالمية؟ شاركونا عبر السؤال التفاعلي على صفحتي الشخصية على فيسبوك، وكمان عبر نافذة البث المباشر على صفحة رايا اف ام بالصوت والصورة، وأيضا سنقوم بقراءة تعليقاتكم في نهاية حلقة اليوم من تيربو. اليوم معنا شوية أخبار، ولكن قبل ذلك رح نحكي عن الترند في البلد اللي كان مبارح، وهو دخول سيارة فيراري، سيارة فيراري 296 جي تي بي اللي قام بإدخالها معرض الراشد موتورز. وهذه السيارة الخارقة لأول مرة تدخل إلى الأسواق الفلسطينية، وكان لهم السبق في دخول هاي السيارة الخارقة، والسيارة تم بيعها. مواصفات هاي السيارة بتجي 830 حصان، العزم لنيوتن متر، عزم الدوران بيجي 740 نيوتن متر، محرك 6 سلندر، سعة 3 لترات. السيارة هاي من فيراري هايبريد، يعني كهربائية مع بنزين، وبإمكان صاحب أو مالك هاي السيارة يقود هاي السيارة على النظام الكهربائي لحال أو نظام البنزين لحال. تسارع السيارة من 0 إلى 100 في 2.9 ومن 0 إلى 200 في 7.3 ثواني. السؤال المهم والسؤال القوي: وين بدي أمشي وأتسارع وأستمتع في هاي السيارة الخارقة؟ وهذا السؤال مش بس أنا بسأله، كلكم بتسألوه، ولكن حلو نشوف سيارات خارقة بيلزمها بنية تحتية سعيدة وجميلة، وهذا غير متوفر في بلادنا، بس حلو نشوفها ونركبها ونستمتع ونتحسر. طيب نروح لشوية أخبار معنا، بعدين نرجع لتعليقاتكم ومشاركاتكم. تعيد شركات السيارات الكبرى حساباتها بشأن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية في ظل تباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديات البنية التحتية لشحن هذه السيارات. واتجهت شركات مثل هوندا وفورد وفولفو ومرسيدس إلى منح السيارات الهجينة مساحة أكبر في خططها، السيارات الهايبريد، باعتبارها حلا وسطا يجمع بين خفض استهلاك الوقود وتجنب الاعتماد الكامل على الشحن الكهربائي. ويأتي ذلك بالتزامن مع اشتداد المنافسة من الشركات الصينية وتغير السياسات والحوافز الحكومية، ما دفع شركات السيارات إلى تبني تحول تدريجي وأكثر مرونة نحو الكهرباء بدلا من الانتقال الكامل والسريع. إلى روسيا التي بدأت في بيع سياراتها الكهربائية موسكوفيتش 3 التي جرى تجميعها في مصنع رينو السابق بالعاصمة موسكو بعد انسحاب الشركة الفرنسية من السوق الروسية. ويبدأ سعر هذه السيارة الكهربائية من حوالي 1.97 مليون روبل، أي ما يقارب 29 ألف دولار.
فيما تختلف الأسعار وفق المواصفات والتجهيزات. وكانت موسكو قد استأنفت إنتاج سيارات موسكوفيتش في المصنع ذاته مع خطط لإنتاج 200 سيارة كهربائية خلال العام الحالي. مكترين والله 200 سيارة كهربائية بس هم ينتجوا. إلى الصين التي تسيطر على عالم السيارات الكهربائية العالمية، صعدت شركة بي واي دي الصينية المنافسة في سوق السيارات الألمانية بعدما بدأت بتقديم خصومات كبيرة على عدد من سياراتها الهجينة القابلة للشحن في خطوة تنقل حرب الأسعار التي شهدها السوق الصيني إلى أوروبا. وتصل التخفيضات على بعض الطرازات إلى حوالي 32%، ما يمنح الشركة الصينية ميزة سعرية جديدة في مواجهة شركات السيارات الألمانية التي تواجه ضغوطا متزايدة للحفاظ على حصتها في السوق. ونبقى مع الشركات الصينية التي توسع تصنيع السيارات في أوروبا. تتسارع وتيرة توسع شركات السيارات الصينية في السوق الأوروبية مع توقعات بإنتاج حوالي 90,000 سيارة هذا العام داخل القارة العجوز عبر مصانع جديدة وأخرى قائمة لم تكن مستغلة بالكامل. وبحسب شركة جلوبال موبيليتي، قد يرتفع الإنتاج إلى 1,000,000 سيارة سنويا بحلول عام 2030، وصولا إلى 1.5 مليون سيارة سنويا بحلول عام 2035. وتتجه شركات مثل بي واي دي وشيري وليب موتور وجيلي إلى توسيع عمليات التصنيع في دول أوروبية من بينها المجر وإسبانيا، فيما تعمل شركات صينية أخرى من خلال شركات أو شراكات مع مصانع أوروبية. في المقابل يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان استفادة قطاع الصناعة المحلي عبر تشريعات قد تفرض تفرض نسبا من المكونات الأوروبية في السيارات المصنعة داخل القارة، وسط مخاوف من تحول المصانع الأوروبية إلى مجرد مواقع لتجميع مكونات صينية. تشير دراسات جديدة إلى أن بعض ركاب السيارات الكهربائية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بدوار الحركة نتيجة اختلاف تجربة القيادة مقارنة بالسيارات التقليدية. بكمل لكم الخبر بس كمان شوي بدي احكي لكم شو هو العدو اللدود لأي مذيع في العالم سواء على التلفزيون أو الإذاعة. كمان شوي بحكي لكم هذا عنصر تشويق. نكمل في موضوع دوار الحركة الناتج عن السيارات الكهربائية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التسارع والتباطؤ السريعين الذين تتميز بهما السيارات الكهربائية، إضافة إلى غياب أصوات المحرك والاهتزازات المعتادة، ما قد يخلق اختلافا بين ما تراه العين وما يشعر به جهاز التوازن في الأذن الداخلية. وخلصت الدراسة التي أجريت عام 2024 إلى وجود ارتباط بين شدة دوار الحركة واهتزازات المقاعد في السيارات الكهربائية. وبحسب الخبراء يمكن تقليل المشكلة من خلال القيادة بسلاسة.

0: نعود إلى ألمانيا، حيث سلمت شركة بي ام دبليو سيارتها الكهربائية بالكامل رقم 2 مليون بعد نحو 13 عاما من إطلاق أولى سيارتها الكهربائية، وكانت السيارة من طراز i5M60 وأنتجت في ألمانيا وسلمت إلى عميل في إسبانيا. وتشهد مبيعات بي ام دبليو الكهربائية نموا قويا في أوروبا، حيث ارتفعت بنسبة 38% خلال الربع الثاني من العام مع بيع أكثر من 81 ألف سيارة كهربائية، فيما شكلت السيارات الكهربائية نحو 28% من مبيعات الشركة في القارة خلال النصف الأول من عام 2026. في المقابل يتراجع الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حيث انخفضت مبيعاتها بأكثر من 20% خلال الربع الثاني بعد إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن لدى بي ام دبليو بنسبة 23% في أمريكا الشمالية. وتستعد الشركة البافارية لتوسيع مجموعة سياراتها الكهربائية مع طرح iX3 الجديدة وبدء إنتاج i3 الكهربائية، إلى جانب نسخ كهربائية من X5 من المقرر وصولها إلى الأسواق في عام 2027 القادم. إلى تركيا، في العالم تواصل أسعار السيارات انخفاضها، السيارات المستعملة تركية، وعندنا كمان هون في البلد في انخفاض في أسعار السيارات المستعملة، حيث تراجعت أسعار السيارات المستعملة في تركيا للشهر الخامس على التوالي بالتزامن مع تباطؤ حركة البيع والشراء في السوق التركي. وتقلص سوق السيارات المستعملة والمركبات التجارية الخفيفة بحوالي 1% خلال النصف الأول من هذا العام، ويرتبط هذا التراجع بعدة عوامل اقتصادية أبرزها التضخم وارتفاع تكاليف التمويل والقروض، ما دفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء والبحث عن خيارات أكثر اقتصادية. نبقى في تركيا التي حققت 24 مليار دولار من صادرات السيارات رغم تراجع الإنتاج. حافظ قطاع السيارات في تركيا السيارات الجديدة على صدارته لقائمة القطاعات التصديرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، محققا صادرات بقيمة فاقت 24 مليار دولار بزيادة بلغت حوالي 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشكل القطاع حوالي 17% من إجمالي الصادرات التركية خلال هذه الفترة. إلى معشوق الجماهير رابيكون، جيب رابيكون الكهربائي بقوة تصل إلى 670 حصان. كشفت شركة جيب الأمريكية عن تحديثات جديدة لسيارتها الكهربائية رابيكون المخصصة للطرق الوعرة، مع رفع القوة الإجمالية للمنظومة إلى حوالي 670 حصانا في خطوة تعزز قدرتها وتضعها في منافسة مباشرة مع سيارات الأداء العالي. وتعتمد رابيكون على محركين كهربائيين ونظام دفع رباعي مع عزم دوران فوري يصل إلى نحو 841 نيوتن متر، ما يمنحها تسارعا من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثواني. وتحمل السيارة بطارية بسعة تتجاوز 100 كيلووات في الساعة مع مدى يصل إلى حوالي 400 كيلومتر، إضافة إلى تجهيزات مخصصة للطرق الوعرة بينها إطارات بقياس 33 إنش وإمكانية إزالة الأبواب والسقف. وتسعى جيب من خلال رابيكون إلى الجمع بين الأداء الكهربائي العالي وقدرات الدفع الرباعي والقيادة على التضاريس الصعبة، مع الحفاظ على هوية العلامة المعروفة في عالم المغامرات. في سيارات إلها تاريخ عريق وتركت بصمة، منها جيب رابيكون، يعني حافظ على شكله مع بعض التحديثات من يوم ما انصنع لليوم. واليوم النسخة الكهربائية فيها قوة كتير كبيرة، بتحكي عن 670 حصان، وبتحكي عن نيوتن متر عزم 60 نيوتن أو 841 عفوا نيوتن متر. فهي القوة الخارقة بتنافس السيارات الرياضية على سيارة جبلية. يعني أنتوا بتحكوا عن إطارات 33 إنش، هم بيحكوا على إطارات الأوفرود الخشنة اللي إحنا بنسميها فل. فهاي الإطارات بتكون تقيلة تقيلة وبحاجة لعزم هائل لتحريك السيارة وانطلاقها من الصفر أو من الثبات لمية كيلومتر، وبتحكي عن 3.6 ثواني رقم محترم. في سيارات أنا أو شركات بحترمها، طبعا شركة جيب في سياراتها عندها الجراند شروكي أفشل سيارة صنعت، بعرفش في الموديلات الجديدة اتغلبوا على مشاكلها أو لا، بس خلص خربت سمعتها. وكمان عندهم جيب الرانجد هذا برضه فاشل، وعندهم سيارات كتيرة، بس في الرب يكون برأيي أفضل سيارة ناجحة لهي الشركة الأمريكية مثل الجي كلاس في مرسيدس، حافظت على هويته وشكله شركة مرسيدس، وقامت بعدة تحديثات، وجاي كمان في جي كلاس بيبي جاي على الطريق مش عنا عون البلاد. شركة مرسيدس أعلنت إنها بدها تصنع هاي السيارة، بيجي أصغر من الجي كلاس التقليدي أو الحجم كبير. ففي طرازات أو سيارات معينة مثل الجي كلاس والرابيكون، وفي سيارات غيرها إلها تاريخ عريق ولا يمكن ينمحى. نروح لألمانيا لفولكسفاجن اللي بتستبعد إنتاج طرازات جديدة في مصنعها في هانوفر بعد عام 2030. تواجه هذه الشركة الألمانية مستقبلا غامضا لمصنعها في هانوفر، إذ لا ترى الشركة حاليا جدوى اقتصادية لإنتاج طرازات جديدة في المصنع بعد انتهاء إنتاج الطرازات الحالية مطلع ثلاثينيات القرن الماضي. وقال المدير المالي للشركة إن تكاليف الإنتاج في هانوفر لا تزال أعلى بكثير من مصانع فولكسفاجن الأخرى في أوروبا، في وقت تسعى فيه المجموعة إلى خفض الطاقة الإنتاجية بحوالي 500,000 سيارة على مستوى أوروبا، وتوفير حوالي 1.5 مليار يورو سنويا. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة الشركة وخفض التكاليف وسط منافسة متزايدة من الشركات الصينية وضعف ربحية قطاع السيارات في ألمانيا. وشركة جيلي كشفت هذه الشركة الصينية عن تقنية جديدة للشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية، تتيح رفع مستوى شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 5 دقائق فقط، في تطور قد يغير تجربة استخدام السيارات الكهربائية ويقلل من مشكلة الوقت الطويل الذي يستغرقه الشحن. وتعتمد التقنية على جيل جديد من البطاريات إلى جانب أنظمة شحن عالية القدرة، بما يسمح بإضافة مدى قيادة كبير خلال فترة قصيرة، لتصبح عملية شحن السيارة أقرب من حيث السرعة إلى التزود بالوقود التقليدي. وتأتي هذه الخطوة في ظل سباق متسارع بين شركات السيارات الصينية لتطوير تقنيات البطاريات والشحن، مع التركيز على تقليل زمن الشحن وزيادة مدى السيارة أو مدى بطارية السيارة قطعها للمسافات. طبعا شركة جيلي حكت عن هذا الشاحن السريع وهي التقنية السريعة، ولكن ما حكت هل هاي التقنية راح تكون آمنة للبطارية أم إنها راح تقلل من عمر البطارية، لأنه معروف الشاحن السريع واستخدامه باستمرار في السيارات الكهربائية بيؤدي لتلف البطارية وتقليل عمرها الافتراضي. القرار أو الخبر الجاي أنا مع تطبيقه عندنا هون في فلسطين وفي كل العالم مع تطبيقه. في إيطاليا في دراسة لمنع من تجاوز من العمر 85 عاما من القيادة على الطرق. تدرس السلطات الإيطالية مقترحا يقضي بمنع السائقين الذين تجاوزت أعمارهم 85 عاما من القيادة على الطرق السريعة، في إطار إجراءات تستهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من مخاطر الحوادث. ويأتي هذا المقترح ضمن مراجعة أوسع لقواعد القيادة لكبار السن مع تزايد المخاوف بشأن تأثير التقدم في العمر على بعض القدرات المرتبطة بالقيادة مثل سرعة ردة الفعل والرؤية والتركيز. وبحسب المقترح لن يعني بلوغ سن 85 عاما سحب رخصة القيادة بشكل كامل، وإنما قد تقتصر القيود على الطرق السريعة التي تتطلب قدرة أكبر على التعامل مع السرعات العالية والمواقف المفاجئة. ويشير المقترح أو يثير المقترح نقاشا في إيطاليا بين من يرى ضرورة تشديد القواعد لحماية السائقين ومستخدمي الطرق، ومن يخشى أن يؤدي تحديد السن إلى التمييز ضد كبار السن، خصوصا أن القدرة على القيادة تختلف من شخص إلى آخر. وترى إيطاليا أن كثير من الحوادث التي وقعت على الطرق السريعة كان في معظمها المتسبب رجل كبير في السن أو سيدة كبيرة في السن. طيب، كانت هاي الأخبار، آخر أخبار السيارات. ويعني شايفين أنتوا الصين مسيطرة في كل الأخبار على قطاع السيارات وتحديدا السيارات الكهربائية. واليوم الحرب في إيران إجت لصالح هاي الشركات، مع ارتفاع أسعار المحروقات ازداد الطلب على السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة الهايبريد، وفي عزوف على السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين والديزل وخاصة اللي استهلاكها عالي. بس أنا برأيي إنه هاي الطفرة في الأسواق أو الإقبال في الأسواق هو إقبال مؤقت، لأنه بكرة أنا بحكي عن سوقنا الفلسطيني، ما بحكي عن الأسواق العالمية لأنها ما بتعنيني. سوقنا الفلسطيني لأنه بكرة إذا تراجعت أسعار المحروقات برجعوا الناس للسيارات التقليدية، لأنه في عندهم تخوفات. وذكرنا في سؤال سابق في حلقة سابقة شو اللي بخوفكم من السيارات الكهربائية، ذكروا عدة أسباب من ضمنها الوضع السياسي والوضع الجيوسياسي عندنا هون في البلد، والحواجز والبنية التحتية والكهرباء والمنغصات وكتير شغلات، فبتخلي الناس قبل تخطو خطوة لقدام تخطي عشرة لورا أو توقف محلها تشوف لوين رايح البلد، وبناء عليه بتقرر. طيب، بدي أحكي لكم، أنا قبل شوي حكيت لكم شو العدو الأول للمذيع على الهواء. العدو الأول للمذيع في الإذاعة والتلفزيون هو إنه يأكل إشي حلو قبل يخرج على الهواء في برنامجه، سواء كان سائل أو جاف، فلأنه هذا الحكي بسبب للمذيع لعاب وبعيق عملية القراءة والتواصل، بصير عنده تلعثم كتير. وأنا أكلت حلو قبل ما أدخل على الحلقة بالغلط لأني نسيت، وشفتوا كيف البرنامج كان عندي تلعثم كتير. نروح لسؤال حلقتنا لليوم: في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، هل تفضلون شراء إطارات مستعملة أم جديدة لسياراتكم؟ وإن كانت جديدة، ما هي الماركات التي تفضلون شرائها؟ سنقرأ تعليقاتكم على سؤال الحلقة من الآن وحتى نهاية هذا البرنامج. كتير كتير وصلنا تعليقات. من علاء العلي بقول: صراحة بشتري إطارات جديدة أضمن وأحسن، وبفضل إما كونتيننتال أو ميشلن. هلأ الكونتيننتال والميشلن والماركات العالمية يعني لما بتركبها بتفرق معك، بس وين بتفرق معك يا علاء أكتر إشي؟ ما هو كيف أحكي لك، هلأ أنا دائما بحب استشهد الطبايخ انا عشان اسهل وصول المعلومه للناس. هلا انا بدي اجيب ميشلن ولا كونتيننتال؟ ما هو بدي طرق منيحه. هلا انا جبت لحمه منيحه ورز منيح ولبن منيح، والطباخ بيعرف شو يطبخ، شو استفدت؟ ولا إشي. طب انا جبت اطارات كونتيننتال وجبت ميشلن، جبت برجستون، جبت وجبت وجبت. طب هل الطرق عندنا بتساعد انك تشعر بالراحه والتماسك اللي بتوفرهم هاي الإطارات؟ لا، لأن الطرق إن بتعرفوا يعني بورسلان. طيب صديقنا أبو العبد باسم السوداني بعت لنا رسالة صوتية. أبو العبد ما بنقدر نسمع رسالة صوتية على الهواء. ثائر الفاخور يقول مستعمل أصلي لأنه للأسف الجديد ما بدوم خاصة مع هيك شوارع. الزيدين حسيبة بقول بفضلش أمشي بسيارتي مش أجيب لها كوشوك. هذا تعليق النغش. صديقنا يوسف من السويد بقول بشتري مستعمل بس لازم أشوف التاريخ لأنه ممكن يكونوا ناشفين. قديش ضايل فيهم مش أقل من 6 ملي. في عندهم المقياس في السيارات الحديثة على غطى البنزين أو الديزل في هيك قطعة بلاستيكية عليها هيك مقياس بتحطها في الفرزات أو في الأخاديد في الإطار فبيبين معك قديش العمر الافتراضي وقديش ضايل في هذا. طبعا يا يوسف هاي القطعة ولا حدا عمره استخدمها ولا أنا استخدمتها ولا بدي أستخدمها كمان لأنه يعني مش عارف. اوعى تسمعها على الهواء أبو العبد بقول بحكي عن الرسالة الصوتية. حاضر يا أبو العبد بس نخلص البرنامج ونسمعها وإذا بتستحق النشر بنشرها على صفحتي على الفيسبوك. أمير صبحات بقول جديد طبعا بس ما بفضل نوع معين أهم شيء بالنسبة إلي التاريخ. في هون عنا إشي مغلوط حول تاريخ السيارات أو تاريخ الإطارات. الإطارات صالحة للاستخدام لمدة 4 سنوات من تاريخ الإنتاج. في بعض الدول 6 سنوات من تاريخ الإنتاج. عنا هون في الناس ماخذة فكرة غلط يعني عن موضوع الإطارات. بدهم الإطار بفكروه زي رغيف الخبز بروح على المخبز بحط لي ب5 شيكل سخون خبز. لا مش هيك الإطار على فكرة. محمد عزام بقول أو محمود آسف بقول مستعمل أصلي ما أنت شايف البلد واقع من طيارة مطبات أشكال ألوان وحفر وكل واحد عامل الشارع ملك خاص والبلديات مش مهتمة بتصليح الشوارع ومنع التعديات. يمكن الطرق في رام الله أفضل 1000 مرة من الشمال. كلامك صحيح للأسف الطرق في الشمال بفعل الاحتلال وبفعل الإهمال كمان بدها إعادة تهيئة من أول وجديد. محمد الشرباتي بقول بشتري مستعمل نوعية معروفة ونظيفة بتاريخ جديد. السعر الصراحة كتير بفرق واللي بتوفره بالكوشوك بتحطه على البنزين اللي شوي بصير أغلى من الذهب. هلأ محمد شوف انت بتشتري نوعية معروفة ونظيفة بتاريخ جديد يعني بتتشرط كمان. طب انت بشتري مستعمل يعني فيش عليه كفالة. بقولك نوعية يعني بدي اروح اقول له لو سمحت بدي 4 مستعملات ميشلن يكون تاريخهم 26 وكونوا مش ناشفات وتكون فرزتهم جديدة. ما هو مش دائما تلاقي اللي بدك إياه يعني. أوكي في مستعمل بس نادرا ما تلاقيه بوضع اللي بدك إياه أو الشروط اللي أنت ذكرتها يعني. عواد خليل بقول أنا بحط أرخص نوع لأنه البلد عبارة عن مطبات وجوار. إيش صح ليش لأجيب عجل غالي وأصير أتحسر. بتحدى أي واحد يمشي على كوشوك أكتر من سنة إلا يغيرهم بعدين فيش عنا طرق تستاهل تحط عجل منيح. عواد لا فيه لا في إطارات وفي ناس بيمشوا على الإطارات أكتر من سنة وإطارات مش كتير غالية بالمناسبة يعني أقل من النص من سعر الماركات وبيمشوا عليهم 3 أو 4 سنين. وأنا بجيب لك حالات كمان تجربتك لا تعمم. صديقنا العزيز خالد قدورة أبو العبد بقول أنا أصنف الإطارات إلى 4 وهي الجديد من ماركات غالية الثمن حسب الفئات التالية ميشلن برجستون ويوكوهاما وغيرها. 2 جودير كومو دانلوب وغيرها. 3 الإطارات الصينية ومنها بكفاءة عالية. 4 إطارات المستعملة بحالة جيدة ويكون تاريخ إنتاجها مش أكثر من 2 سنين. وفي النهاية كل واحد بيختار الفئة حسب ميزانيته. تحياتي يا أبو العبد. جواد عيسى بقول مستعملة لأنها بتيجي من الداخل وجودتها ممتازة جديدة ما معنى فلوس الركب جديد. يعني شوف في هون أنا في إجابتك إيش استفزني. مستعمل لأنها بتيجي من الداخل وجودتها ممتازة. شو يعني إذا إجت من الداخل يعني جودتها ممتازة؟ شو يعني بحطوا لها إبة بروتين يعني ولا شو؟ هلأ الإطار المستعمل من وين مكان مصدره يعني إذا كان نظيف ونظيف فمش شرط يعني نزكي أسواق الداخل. هلأ الإطارات المستعملة فيه لها لفة ودورة يعني عشان تجينا. بديش أذكرها لأنها ما بتهم المستهلك هاي الشغلة فهي بس بتهم أصحاب المهنة. إيش الاسم؟ كاكا كاكا هيك الاسم. بتقول أنا 6 وكل مرة بنضحك علي في تغيير الإطارات. من فترة قريبة صرت أعرف عن تواريخ الإطارات بيموت الإنسان وبتعلم، لأنه مش كل إنسان أمين، مش كل الناس أمينة وصادقة، وبخاصة إذا كانت الفرصة مؤاتية إلهم للغش. كون الشخص ممكن يكون غشيم فيتم استغلاله لأنها فرصة، ويعتبروها شطارة إنهم يستغلوا شخص غشيم أو ما عنده رواية. في موضوع الأمانة أختي العزيزة، بس بدي أحكي ورح أزعل كتير محلات، غالبية محلات الإطارات غالبيتها ماشيين عم بدأ الكذب على الزبون، والزبون بيصدق. يعني أنا بعرف لأني بعرف في هذا الشغل، الزبون بيصدق هدول المحلات وبشوف فيديوهات وردح وحر وتكسير وتطبيش، غالبيتها بيكذبوا على الناس. وجزء كمان من هاي المحلات ناس محترفين في الشغل، ناس صادقين، ناس عندهم أمانة، يمكن أسعارهم أغلى من باقي المحلات، يمكن أسعارهم أغلى من باقي المحلات، بس بيعطوك بضاعة محترمة، تعامل محترم، تقنيات أو عندهم خبرة فنية في تركيب الإطارات. مش تروح عند واحد عنده ماكينة لتغيير الإطارات وفيش عنده ماكينة بالانس وماكينته قديمة بالية متهالكة، لا، بروح على المحلات المحترمة، لأنه جنط سيارتي مش لاقيه في الشارع أروح أودي لواحد يجرح لي إياه ويدمر الجنط وسوي لي بالانس، يدعي انه سوى بالانس وهو ما سواش اشي اصلا. بس قدامك انا سردات بقول ضد المستعمل شو مكان، مع الجديد احسن بتكون جودته منيحة. الخليفة الواثق بالله هيك الاسم، شوارع هاي البلد بدها تراكتور يمشي فيها فقط، حتى مركز المدينة شوارع محفرة والبلدية فاشلة عن مدينة جنين اتكلم. رهيب بدر صديقنا بقول جديد وبس أخص مقاس، عندي قليل جدا ألاقي مستعمل بيكون ناكل هواء. السيارات الرياضية اللي قياس كوشوكها أو كوشوكها بيكون واطي زي البيامات والمرسيدسات، هاي نادرا ما تلاقي كوشوك مستعمل، لأنه بالغالب المستعمل أو لو بيغير صاحبها كوشوك بيكون ضارب الكوشوك، بيكون ممزوع لأنه واطي كتير، فمش سهل تلاقي مستعمل، وإذا لقيت بتلاقي فرد فردتين، يعني شبه مستحيل تلاقي طائم. جهاد حمزة بقول لما يكون موجود عند المعلم مستعمل نوعية كويسة وبحالة جيدة فورا اشتري. رامي خنفر، معلم لا جديد ولا مستعمل، صرنا نروح مواصلات. عمر بلعاوي بقول مستعمل حاليا لأنه شوارع عبد الكريم خربانة. أحمد عاصم بقول مستعملة. مهند كميل بقول مستعملة فيش مجال الجديد، مع أنه له أضرار كبيرة على الشسطة والأمان. أحمد القاسم بقول جديد ولا مستعمل، الإشي على شوارعنا كله رايح. سمار الأطرش بقول المستعمل يكون جيد جدا أحسن من الجديد. رضا حرز الله بقول الجديد بفضل إنه يركب كوشوك جديد. هلأ شوفوا اليوم إذا بدك تركب كوشوك لسيارتك، اليوم في نوعيات كوشوك، طبعا مش نوعيات منيها، يعني نوعيات رديئة موجودة بتقدر سعرها قريب للمستعمل. يعني اليوم في كوشوك ب 500 شيكل مثلا الطائم، اذا بدك تروح تركب طائم مستعمل نظيف بكون 300 شيكل، لا بروح اركب جديد ب 500 شيكل، بس طبعا بتكونش نوعية نظيفة. يعني بنشوف اللي بيسوي عروض هول 500 شيكل 600 شيكل ومش عارف شو على نوعيات مش عارف منين بيجيبوها، وبيبلش يحكوا للناس جيرماني وأوروبي مش عارف شو، فكله ضحك على اللحى. نشوف آخر إشي التعليقات. حسام البكري صديقنا أبو أحمد بقول أنا شخصيا بفضل جديد بالنسبة إلي إنه على ذوق صاحبي أبو كرم. طيب ماشي. أمير فرحات أنا بقول أنا بفضل كوشوك المشلن. طيب خلصنا تعليقاتكم ومشاركاتكم لليوم على سؤال حلقتنا اليوم. ما بعرف إذا وصلتنا مشاركات على الواتساب بنشوفها، بس بدي أحكي أنا في الجزئية يا جماعة الخير. رامز عبد الباقي بقول مستعمل بحالة جيدة على الطرق تبعتنا، شوارع أوتوستراد. رامز عبد الباقي طيب مين؟ محمد منصور جديد أحسن، ما هي مخالفة بتدفع حق جديد. صباح الخير سامي من القدس بقول أنا ركبت صينخ بأول لسيارة زوجتي لأنه كل مشاويرها داخل البلد، لسيارتي ركبت مشلن عشان يمشي كتير يوميا فوق 100 كيلو طبعا بس جديد. طيب وكمان مين معنا؟ جواد أبو الجود بقول بدي أسألك كيف جولف ألماني. ما هو سؤالك مش محدد يا جواد. ماهر الفارس بقول يعني مش محدد لأنه جولف مليون فئة في منها يعني. فقول لي أنت شو سؤالك بالضبط. مين عندنا هون كمان؟ ماهر الفارس بقول عندي الإطارات تالف وبصراحة ماركات ما بقدر أشتري موجود جديد صيني 600 شيكل مبلغ معقول، ولكن هل تنصحني بالصيني؟ حسب نوعه يا ماهر. يعني اليوم الصيني اللي ب 600 شيكل بك تركبه، في منه ب 600 شيكل وفي منه بوصل 1000 شيكل صيني كمان، بس من صيني لصيني بيفرق. جمعة أبو آدم بقول أنا شريت 4 كاوتشوكات مش لين مستعمل تاريخ 25 فرزات جديد. تمام منيح. محمد منصور ذكرناه. طيب هاي تعليقاتكم. أنا بس بدي أذكر جزئية، يعني في ناس معهم سيارات بيجي بقولك بدي مشلين، بدي بريلي، بدي برجستون. بدي أحكي معلومة، العدو الأول والعدو اللدود للإطارات هو التوقف وقلة المشي لأي نوع إطارات كان. يعني لما بتركب إطارات مشلين مثلا أو ماركات عالمية وإنت مشاويرك داخلية وما بتمشي كتير في السيارة، هذا العدو اللدود للإطار، والإطار إذا ما مشى وصار في تفاعل فيزيائي على السرعات العالية على الطرق الخارجية، السرعات العالية بحكي 80-90% مش تروح تمشي 200. إذا ما صار زي العلك العجل وحمي على الطرق الخارجية خلال سنة أو أقل ممكن بنشف، وخلال سنة لسنتين بتسطح العجل من الجنب رغم إنه فرزاته بتكون جديدة هذا العجل، ولكن مع قلة المشي. فأنت حدد شو بدك حسب طبيعة استخدامك، يعني مشاويرك داخلية من الشغل على البيت وبالعكس، شو بدك في المشلين، شو بدك في البريلي إذا بتمشيش كتير في السيارة، لأنك ما راح تستفيد من ميزات هاي الإطارات الغالية. هاي إطارات رياضية فيها ميزات يعني مرعبة في التماسك والفرملة وغيره، بس انت بتمشيش كتير شو بدك فيه. ولا واحد بيجيك معه فابيا بقول لك بدي اطارات مشلن إلها، وبيحدد لك بايلوت سبورت ولا بيحدد لك شو النوع. الفابيا مش بحاجة لإطارات مشلن يعني، سامحني يعني، لأنك تمشيش بسرعات عالية وغالبا مشاويرك داخلية يعني مش راح تمشي فيها خارجي. فحدد انت قديش بتمشي بناء على يركب، بس ما تسترخص. يعني ما تروح تركب إطارات رخيصة رخيصة عشان سعرها رخيص وجديدة. يعني كلمة جديد مهم، كلمة جديد مش كافية لتعطيك الأمان. أوكي بجيب لك هلأ يعني بعيد عنك حذاء صيني 10 شيكل حقه، بس ولا يمكن يكون زي الماركة ولا يمكن، بس هذا جديد وهذا جديد، بس هذا الجديد بيفرق عن هذا الجديد بيفرق طبعا. فما تسترخص في موضوع الإطارات، لأنها صلة الوصل بين المركبة والشارع، وبتتعلق في أمانك وأمان ركابك وأمان عيلتك وأمان الآخرين اللي بيستخدموا الطريق. واليوم في محلات أمينة في كل مكان، تلحقوش السعر، الحقوا السمعة. واليوم الإنترنت قدامكم، بتقدروا تروحوا تشوفوا الريفيوز عن أي نوع إطارات. وموضوع هاي كلمة حرقنا الأسعار، هو مش حرق الأسعار. اللي بيطلع هدول الناس بقولك حرقت الأسعار، هو مش بيحرق الأسعار، هو بيحرق في جيبتك وفي جيبته وفي سلامتك وفي سلامته وسلامتكم. لهون مشوارنا بيوصل لنهايته في تيربو. كنا معكم في هذه الحلقة برعاية سمارت باليستاين، سيارات كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. حتى الملتقى في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولاراً لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحداً.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: عين على فلسطين والعالم. raya.bs. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
8: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم، وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية، ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة، واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
5: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يبحث سليم صبح النجار في كتابه المعنون الانتخابات الإسرائيلية إشاعة كذب تضليل والصادر عام 21 20 وألف ميلادي عن أجوبة لأسئلة كثيرة. هل يذهب الناخب إلى صندوق الاقتراع وهو يعرف الحقيقة كاملة، أم أن ما يصل إليه قبل الانتخابات قد يكون جزءا من معركة سياسية أكبر، وما هو يا ترى مستقبل إسرائيل بعد هذه الانتخابات؟ من هذه الزاوية يأتي الكتاب الذي يركز على هذه الانتخابات من منظور نقدي عربي، ويضع الإعلام والمعلومات والدعاية في قلب المشهد الانتخابي. فالانتخابات والكلام للكاتب ليست مجرد أحزاب ومرشحين وبرامج، وإنما معركة على تشكيل وعي الناخب وصقل شخصيته السياسية. ومن ينجح في تحديد القضايا التي يتحدث عنها الجمهور يساهم بشكل واضح في رسم صورة سياسية مستقبلية ليعكس حجم الإيجابية أو السلبية التي قادته نحو الفوز في هذه الانتخابات. ويتناول الكتاب طبيعة الانتخابات الإسرائيلية والأحزاب المتنافسة والعوامل التي تتحكم في العملية الانتخابية، مع اهتمام خاص بالدعاية والمعلومات التي تحيط بالانتخابات وبالناخبين والمقترعين. وتبرز أهمية هذا الجانب في إسرائيل بسبب شدة المنافسة السياسية والاستقطاب بين المعسكرات على اختلافها. فكل انتخابات والكلام للكاتب تحمل معها حربا إعلامية موازية للحرب السياسية تستخدم فيها الأخبار والتصريحات والاستطلاعات والروايات المنافسة. ومن هنا يصبح عنوان الكتاب سؤال مرتبط بالعلاقة بين السياسة والحقيقة. أين تنتهي الحملة الانتخابية وتبدأ الدعاية؟ وكيف يستطيع الناخب التمييز بين المعلومة والتضليل؟ للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: لا وقت للبحث،
9: لا وقت للبحث،
8: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
9: رايا دوت بي أس،
8: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
10: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم؟ أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها زيادة خير. وفي رواية: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم مع الجماعة فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة في الجميع عن صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم ورسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمد 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزنة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى وإذا رضيت، وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك، وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك وموحدوك ومهللوك ومستغفروك، وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وزينة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار.

ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساءً

الاقتصاد هو ثمن رغيف الخبز وحبة الدواء وأجرة المواصلات، هو حكاية كل بيت فلسطيني وكرامة الناس ومستقبل أولادهم. على طاولة الاقتصاد نناقش قضايا الناس الاقتصادية، نبحث أسباب الأزمات، نستمع للخبراء ونروي قصصا حقيقية واقعية، من المحروقات والمقاصة إلى التشغيل والزراعة وريادة الأعمال واقتصاد الأسرة. على طاولة الاقتصاد نفهم الواقع، نناقش التحديات ونبحث عن الحلول. على طاولة الاقتصاد كل اثنين الثانية ظهرا على رايا FM ورايا TV.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
8: من أجلك أنت.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.

0: رعاية FM، الصوت الأجمل.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يبحث سليم صبح النجار في كتابه المعنون الانتخابات الإسرائيلية إشاعة كذب تضليل، والصادر عام 21 20 وألف ميلادي، عن أجوبة لأسئلة كثيرة. هل يذهب الناخب إلى صندوق الاقتراع وهو يعرف الحقيقة كاملة، أم أن ما يصل إليه قبل الانتخابات قد يكون جزءا من معركة سياسية أكبر؟ وما هو يا ترى مستقبل إسرائيل بعد هذه الانتخابات؟ من هذه الزاوية يأتي الكتاب الذي يركز على هذه الانتخابات من منظور نقدي عربي، ويضع الإعلام والمعلومات والدعاية في قلب المشهد الانتخابي. فالانتخابات والكلام للكاتب ليست مجرد أحزاب ومرشحين وبرامج، وإنما معركة على تشكيل وعي الناخب وصقل شخصيته السياسية. ومن ينجح في تحديد القضايا التي يتحدث عنها الجمهور يساهم بشكل واضح في رسم صورة سياسية مستقبلية ليعكس حجم الإيجابية أو السلبية التي قادته نحو الفوز في هذه الانتخابات. ويتناول الكتاب طبيعة الانتخابات الإسرائيلية والأحزاب المتنافسة والعوامل التي تتحكم في العملية الانتخابية، مع اهتمام خاص بالدعاية والمعلومات التي تحيط بالانتخابات وبالناخبين والمقترعين. وتبرز أهمية هذا الجانب في إسرائيل بسبب شدة المنافسة السياسية والاستقطاب بين المعسكرات على اختلافها. فكل انتخابات والكلام للكاتب تحمل معها حربا إعلامية موازية للحرب السياسية، تستخدم فيها الأخبار والتصريحات والاستطلاعات والروايات المنافسة. ومن هنا يصبح عنوان الكتاب سؤال مرتبط بالعلاقة بين السياسة والحقيقة. أين تنتهي الحملة الانتخابية وتبدأ الدعاية؟ وكيف يستطيع الناخب التمييز بين المعلومة والتضليل؟ للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية، واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
3: دربت في نادي الشباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هذه الفترة استلم الفريق جبري نجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوريات الناشئين دور النسوي.
2: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
3: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
2: بإيمان راسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.
0: صوتها عالٍ،

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوظ بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: راية دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 11:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راي.بي.أس.
0: راي.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت. من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بس أحبك أنت وبس.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.